الحق هو خير.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط، إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. رواه الشيخان وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان، فعملت مثل ما يعمل. رواه البخاري والنسائي. وفي رواية للشيخين: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها

ويعلمها. وعن معقل بن يسار قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي لفظ آخر عنه: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. رواه البخاري ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل الفاجر، وفي رواية المنافق، الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل الفاجر، وفي رواية المنافق، الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، طعمها مر ولا ريح لها. وفي رواية: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ وديع اليمني ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد سمع الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر،

متكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور

بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقاً

0: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 85 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الستار، وهو من أحب الأسماء إلى المؤمن. الستار اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم زائد على الأسماء 99 المشهورة. الستر في اللغة ما يستر به، اسم، وجمعه أستار، وستر الشيء أخفاه فانستر، إن ستر مطاوع، من ستر ينستر، إن ستر قبل أن يستر. تستر أي تغطى. الستر هو الحياء، الستر هو الحياء. يقال ما لفلان ستر ولا حجر، لا حياء ولا عقل، الستر هو الحياء. فلان لا يستتر من الله بستر، أي لا يستحي من الله بنوع من الحياء. والستر هو العقل، من كان عقله برأسه تصرف بحكمة فحجب عن الناس مغيبته. الستر الحياء، والستر العقل. والستارة ما يستتر به من شيء كائنا ما كان. وفي الحديث الشريف: أيما رجل أغلق بابه على امرأة وأرخى دونها استاره فقد تم صداقها. انتبهوا، إذا الإنسان خطب وقد كتب العقد وزار خطيبته وأغلق الباب وأرخى الستار، ثم أراد أن يتنصل من هذا الزواج، وجب عليه المهر كاملا ولو لم يدخل بها. دققوا. أما إذا دخل بها وجب عليه كل المهر. أما إذا عقد عقده عليها وزارها وأغلق الباب وأرخى الستر، لو لم يدخل بها وجب المهر كاملا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فلان هتك ستر فلان، أي أطلعه على معايبه. والاستتار الاختفاء، وفي التنزيل لم نجعل لهم من دونها سترة. الآن دخلنا في الموضوع. الستار في حق الله تعالى كثير الستر بعباده. الستار صيغة مبالغة، ستر يستر، ساتر ستار. الستار صيغة مبالغة، يعني كثير الستر أو شديد الستر، يعني مهما تكن الأعمال مشينة

إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. إذا جاء اسم الله مبالغاً به، المبالغة على نوعين، كمية ونوعية. يعني الله غفار، يغفر مليون ذنب ويغفر أكبر ذنب. إذا استخدمنا صيغة المبالغة في أسماء الله الحسنى فالمبالغة على نوعين، مبالغة نوع ومبالغة عدد. مبالغة نوع ومبالغة عدد. الستار في حق الله تعالى كثير الستر لعيوب عباده. سبحان الله، الإنسان من شأنه، الإنسان العادي، أن يظهر القبيح ويخفي المليح. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم إني أعوذ بك من جار سوء إن رأى خيراً كتمه وإن رأى شراً أذاعه. اللهم إني أعوذ بك من إمام سوء إن أحسنت لم يقبل وإن أسأت لم يغفر. لذلك لما قالت له زوجة القاضي شريح، قالت له: أما بعد فيا أبا أمية، إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية، لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله في وامتثل قوله تعالى: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت، قال: فألجأتني إلى أن أخطب، قلت لها: أما بعد فقد قلت كلاما إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخرا وأجرا، وإن تدعيه يكن حجة عليك، أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا. الشاهد: وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها. إخواننا الكرام، من أرقى صفات المرأة المؤمنة أنها ستيرة. الإنسان ببيته أحيانا بيغضب، أحيانا بيكون ما في معه مال، يأكل أخشن الطعام، أحيانا ينضغط من الخارج فينفجر في الداخل. المرأة المؤمنة لا تفضح زوجها، لا تنشر قصصه بين الناس، لا تعطي الناس أسوأ صورة عن زوجها. المرأة المؤمنة ستيرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. أكرهها. لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. فالستار في حق الله تعالى كثير الستر لعيوب عباده. قال تعالى: ويعفو عن كثير. ربنا عز وجل من كماله أنه يظهر الحسن ويستر القبيح. الإنسان من لؤمه يظهر القبيح ويستر الحسن. فالمؤمن كلما اقترب من الله يتخلق بأخلاق الله. الله ستار والمؤمن ستار، يستر العيوب. الآن أدب الإسلام يدعو المؤمن إلى أن يستتر ولا يجاهر بالمعصية. كلكم يعلم أن هناك عاصي وأن هناك فاجر. العاصي مثلاً الذي يفطر في رمضان. من هو الفاجر؟ الذي يفطر في الطريق أمام الناس. إذا جاهرت بالمعصية فالمجاهر فاجر، والفاجر لا غيبة له. الفاجر ما له غيبة، لأنه لا يستحي بهذه المعصية، هو يذكرها للناس، هو يري الناس معصيته. وقد ورد أن إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. نعم. طيب.
على من يقع حد الرجم في الفقه؟ على الزانية، يقع على زانية فاجرة استطاع أربعة رجال أن يروها وهي تزني، معناها لا تبالي. حد الرجم ليس على الزانية المحصنة فحسب، بل على الزانية المحصنة التي تمكن أربعة رجال من أن يروها وهي تزني. ما اسمها إذن؟ فاجرة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. هل من فساد أشد من أن يزني محصن بامرأة محصنة؟ جهارنا، من أن يزني رجل محصن له زوج وأولاد بامرأة محصنة لها زوج وأولاد جهارا، حتى تمكن الشهود من أن يروها وهي تزني. إذا إذا بنيتم بالمعاصي فاستتروا. وقد نعى القرآن الكريم على الذين لا يستترون من غيرهم أو من جوارحهم، فقال تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقهم أول مرة وإليه يرجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. أيها الإخوة، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. يروى أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أجيرا فرآه يغتسل عريانا لا يستتر بستر، فقال له عليه الصلاة والسلام: خذ أجارتك لا حاجة لنا بك، إني أراك لا تستحيي من الله. خذ أجارتك لا حاجة لنا بك، إني أراك لا تستحيي من الله. بالمناسبة الإسلام أمر بالتستر في مواضع، منها التستر عند الغسل وعند اللقاء الزوجي وعند قضاء الحاجة. أنا حدثني صديق ذهب إلى بلد شرقي ممن يؤمن بأنه لا إله سابقاً، إلى جامعة من أضخم الجامعات، وكان أحد طلابها. دورات المياه في هذه الجامعة بهو كبير جداً يتسع لمئة دورة مياه بلا ستر، كل الناس يقضون حاجاتهم أمام بعضهم بعضاً. أدب الإسلام ينبغي أن يستتر الإنسان في مواضع، عند الغسل وعند اللقاء الزوجي وعند قضاء الحاجة. وقد روى أبو داود والنسائي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي ستير، ستار وستير، فعال وفعيل. إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر. الإنسان كلما اقترب من الإيمان يزداد تستراً، وكلما تفلت من قواعد الشرع يقل تستره. الآن ممكن إنسان يسافر من بلد لبلد ببنطال قصير، ممكن يخرج من البيت، يعني في مظاهر تتفشى في مجتمعاتنا طبعاً جاءتنا من الغرب. ممكن إنسان يخلع معظم ثيابه ويقوم بعمل. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين الذين لا يستترون. أليس في بيوت المسلمين الفتيات الشابات
يقوم

بثياب رقيقة أمام إخوتهم، وهناك إخوة يقومون بثياب داخلية أمام أخواتهم وأمام أمهاتهم وآبائهم. هذا التبذل في البيت فيما بين الإخوة وفيما بين الأخوات وفيما بين الإخوة والأخوات وفيما بين الآباء والأبناء والأبناء والآباء والبنات والأمهات، هذا مخالف للشرع. كلما ازداد إيمانك ازداد التستر، وكلما بعد عن الإيمان تفلت من الستر. وإن من المجون أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويكشف هو ستر الله عليه. من أخطر الأعمال أن يحدث الناس بعضهم بعضاً بما لا ينبغي أن يحدثوه. الأسرار الزوجية أسرار مصونة لا ينبغي أن تشيع. في أكثر من مجتمع يتحدث الأزواج عن زوجاتهم وعن لقاءاتهم، وتتحدث الزوجات عن أزواجهن وعن لقاءاتهن، وهذا من أكبر المعاصي، لأن هذا ينبغي أن يبقى سراً بين الزوجين. ذكرت لكم سابقاً أن امرأة تعمل في الفن في بلد غربي سئلت، حقيقة امرأة فاسقة فاجرة لكنها تكلمت بصدق، سئلت عن شعورها وهي على خشبة المسرح. أنا حفظت كلامها لأنه دقيق جداً. قالت: إن شعوري شعور الخزي والعار، وهو شعور كل امرأة تعرض مفاتنها على الناس. إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة. يعني موضوع الستر، أنا أشعر كلما تفلت الناس وكلما اقتربوا من الغرب وكلما تغذوا بالثقافات الغربية التي تأتيهم عبر الصحون التي على السطوح، كلما تفلتوا من ثيابهم في بيوتهم، وكلما تفلت الإنسان من ثيابه كان هناك احتمال الانزلاق. والذي لا نعرفه إطلاقاً بدأنا نعرفه. بلادنا والحمد لله لا تعرف ما يسمى بزنا المحارم، يعني أخ وأخته وأب وابنته وأم وابنها، لكن بدأت تظهر هذه الحالات، والكلام مؤلم جداً. بدأت تظهر هذه الحالات في بلادنا، حالات زنا المحارم أصبحت موجودة. حينما يأمر الشرع الحنيف ألا تظهر امرأة على أختها فيما فوق الركبة، هناك حكمة بالغة. حتى بين الأخوات، حتى بين الأم وابنتها، بين البنت وأمها هناك حدود. أما إذا رفعنا الحدود ربما انزلق الناس إلى ما لا يحتمل. والله أيها الإخوة، حدثني وهو يبكي، قلت له: خير إن شاء الله. قال لي: ابنتي في البيت. طبعاً تركت بيت زوجها لمشكلة بينه وبينها، وابني في البيت أيضاً هناك مشكلة بينه وبين امرأته. فجأة بدأت ابنتي تتألم من بطنها، أخذتها أمها إلى الطبيب فطلب منها فحص حمل، فإذا هي حامل من أخيها. هي متزوجة وأخوها متزوج وقد حملت منه. طبعاً حينما علم المسؤولون بالأمر أودع الابن في السجن والبنت في السجن. هي مصيبة، هذه مصيبة من أكبر المصائب. إذا في تفلت، في تسيب، في تكشف، الشرع ليس قيوداً لحرية الإنسان ولكنه ضمان لسلامته. تماماً كما لو كنت في مكان ورأيت لوحة كتب عليها: انتبه حقل ألغام، هل تعد هذه اللوحة تقييداً لحريتك أم ضماناً لسلامتك؟ إنها ضمان لسلامتك. أنا لا أتكلم من فراغ.

رقم المحطة. قال هذا الرجل: الساعة الثانية ليلا سمعت أنينا فاستيقظت، فإذا ابني فوق بنتي وابني الآخر فوق بنتي الأخرى في غرفة الجلوس. قال له: معي صارت هذه، اذكرها على المنبر. أنا أقول هذا الكلام لأنه في هناك أخطار بدأت تهدد المسلمين إذا ما في تصون، لأنه أكبر شيء ممكن الإنسان يجر إلى معصية موضوع النساء، موضوع المال، ذكرت هذا من قبل. وفي حديث مسلم رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. يعني إذا الله عز وجل تفضل بستره على عبد في الدنيا فإن هذا الستر يستمر إلى يوم القيامة. وروى أبو داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أصاب شيئا في دنياه فستره الله فأمره إلى الله وهو الكريم الرحيم. دققوا أيها الإخوة، لو أن إنسان اقترف معصية ليس مكلفا إطلاقا أن يبلغ عن هذه المعصية أحد، ما دام لم يدري به أحد معنى ذلك أن الله أسبل عليه ستره. ويقترف معصية كبيرة حينما يفضح نفسه. واحد قال بعهد النبي، من له سؤال؟ قال: إنني نؤوم يا رسول الله. فقال عمر: ويحك، فضحت نفسك. قال: دعه يا عمر، فضوح الدنيا خير من فضوح الآخرة، اللهم أذهب عنه النوم إذا شاء. فإذا الإنسان اقترف شيء ليس مكلفاً شرعاً أن يبلغ عن نفسه، ما دام لم يدري به أحد معنى ذلك أن الله أسبل عليه ستره. فإذا فضح نفسه كأنه ارتكب معصية جديدة، هذا حكم شرعي، أنت لست مكلفاً أن تفضح نفسك ما دام الله قد سترك. شيء ثاني، لو لم تكن ممن يكلف بتنفيذ أمر الله، إنسان عادي أنت وإنسان اقترف معصية أمامك، لست مكلفاً أن تبلغ عنه. أما الإمام إذا بلغه أنه انتهك حد من حدود الله فلا عفى الله عنه إن عفى. الإمام شيء والمؤمن شيء، المؤمن ليس مكلفاً أن يفضح نفسه ولا أن يفضح غيره، أما الإمام إذا بلغه أن إنساناً قد اقترف حداً أو اقترف ما يوجب الحد فلا عفى الله عنه إن عفى. ورد في البخاري: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. وهذا الذي بلغ عن إنسان يزني بلغ النبي، قال عليه الصلاة والسلام: ألا سترته ولو بثوبك فكان خيراً لك؟ حكم شرعي، ألا سترته بثوبك فكان خيراً لك؟ يعني ليس القصد أن تقطع الأيدي ولا أن يجلد الناس، القصد أن تكون الحدود الشرعية رادعة للمسلمين. لذلك حينما يطالب الشرع بأربعة شهود رأوا حالة الزنا رأي العين، هذا شرط شبه تعجيزي، الهدف منه أن يكون هذا الحد رادعاً لا أن يكون مطبقاً، رادعاً. ومما يدل على محبة الله الستار لإخفاء الذنوب والمعاصي قوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني هذا الذي يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ماذا فعل؟ ما فعل شيئا إلا أنه تمنى أن تشيع هذه الفاحشة. معنى ذلك هو في خندق المنافقين، لو كان في خندق المؤمنين لآلمه هذا الأمر أيما إيلام. لمجرد أنه رضي أو تمنى
أن تشيع الفاحشة في

0: الذين آمنوا معنى ذلك هو ليس مؤمناً، إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبهم سيئة يفرح بها. قال ابن كثير: هذه الآية تأديب لمن سمع شيئاً من الكلام السيء فقام بذهنه منه شيء وتكلم به. سمعت قصة لا تليق بمؤمن، لا ينبغي أن تروجها، لا ينبغي أن تنقلها، لا ينبغي أن تفرح بها. إن فرحت بها فلست مؤمناً، وإن روجتها فقد سببت فتنة لا يعلم إلا الله متى تنتهي. يعني أحياناً خطأ بسيط قد ينتهي بجريمة. أنا ذكرت لكم يعني أحد المخابر تحليل، إنسان جاء بعينه، هو في مشكلة بين أب وابنته، شك بابنته، فطلب تحليل. فالموظف في هذا المخبر وقعت منه العين فانكسرت، فخاف من سيده فكتب إيجابي، الحمل إيجابي. فلما جاء الأب مساء تلقى النتيجة الإيجابية فذهب وقتل ابنته، قتلها مع أن النتيجة غلط، البنت بريئة. فهؤلاء الذين يسمعون قصة لعلها كاذبة، قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة، لعلها كاذبة، إذا نقلها وروجها من أدراك قد تقع جريمة من أجلها. قضايا الأعراض خطيرة جداً. فلذلك هؤلاء الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات عليهم أن يجلدوا 80 جلدة وأن يفقدوا حقهم المدني، فلا تقبل شهادتهم أبداً أبداً، لعظم حق المرأة المؤمنة على الله. هناك معنى آخر ذكره بعض العلماء، وهو أن الذي يفعل شيئاً قبيحاً يتحدث الناس به كأنه أراد أن تفشو الفاحش في الذين آمنوا. ألم تسمعوا بالقول: رحم الله عبداً جب المغيبة عن نفسه؟ الآن في معنى آخر، إنسان فعل فاحشة والفاحشة انتقلت وشاعت وسرت بين الناس، ما الذي حصل؟ أن هذا العمل القبيح شاع بين الناس، وكلما شاعت الفواحش استمرأها الناس وأقبلوا عليها ولم يروا بها شيئاً خطيراً. أيضاً هذا المعنى آخر. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. يعني في أشخاص سبحان الله همهم تتبع العورات، قنص الزلات، همهم أن يصطادوا في الماء العكر، أن يبحثوا عن زلة فيشيعوها. هؤلاء يتتبعون عورات الناس. من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته حتى يفضحه في عقر داره. وقد قال عليه الصلاة والسلام حينما أمر أن يستر الإنسان ذنبه، قال عليه الصلاة والسلام: أستر على نفسك وتب. وفي حديث الدعاء: اللهم استر عورتي. أيها الإخوة، أعتقد أن المؤمن الصافي حينما يسمع قصة ويكتمها يشعر بسعادة لا يعلمها إلا الله. هو النفس بتميل للفضائح، الإنسان بميل يضحك الناس. سمعت فلان شو سوى؟ عرفت فلان ليش طلق زوجته؟ عرفت فلان لما صاحب فلان كيف خانه بزوجته؟ هذه قصص ممتعة. دائماً التكليف يتناقض مع طبع الإنسان، لكن الفطرة تتوافق مع التكليف. لما الإنسان بينفذ أمر الله عز وجل يشعر في البداية بمجاهدة،
1: أما حينما ينتصر على نفسه ترتاح نفسه.

0: نفسه. فالتكاليف سماها الله تكاليف لأنها ذات كلفة، أما الأعمال الكاملة والصالحة تتوافق مع الفطرة، فالتكاليف تتناقض في البداية مع الطبع المتعلق بالجسم وتتوافق في النهاية مع الفطرة المتعلقة بالنفس. لذلك المستقيم مرتاحة نفسه، لعل جسمه يتعب أما نفسه مرتاحة. من الأدعية المتعلقة باسم الستار: اللهم أنت الحليم الستار، وأنت عالم الغيوب والأسرار، أمد إليك يدي تحت ستار الليل، وقد مد الليل أستاره، ومددت لعبادك يد الحليم الغفار، فاستر اللهم عورتي، وامحو حوبتي، وآمن روعتي، وشد من عزيمتي، فإني أستحيي منك، وأنا في الدنيا تشغلني عنك، فكيف بحالي يوم لقائك يا غفار الذنوب وستار العيوب، بضعفي أمام قوتك وعجزي أمام قدرتك، أسألك العفو والصفح والمغفرة والرضوان يا ذا الجلال والإكرام. أخواننا الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الاسم الستار مبدأً لنا. بقدر ما تستطيع، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. موضوع الستر أحد أخلاق المؤمن الأساسية، والله عز وجل هو الستار. الإنسان يعني إذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه، وربنا عز وجل يظهر الحسن ويخفي القبيح. والإنسان المؤمن يتخلق بأخلاق الله ويقتدي برسول الله، والإنسان الكافر والعاصي يبحث عن العيوب ويخفي الصفات الطيبة في الإنسان. قناص حينما يعثر على خطيئة كأنه عثر على كنز ثمين، يأخذها ويفضح بها وينشرها في الناس. فأنت مؤمن معنى ذلك أنك ستار، مؤمن تستر على إخوتك أخطاءهم. حتى النصيحة إن كانت أمام ملأ كانت فضيحة، لا تكون نصيحة نصيحة إلا إذا كانت بينك وبين أخيك. فالإنسان إذا حب ينصح يجب أن يختار الوقت المناسب والمكان المناسب. أما إذا نصح أمام ملأ ربما انقلبت النصيحة إلى فضيحة وابتعد عن اسم الستار. يعني أيام بصير خطبة وهذه الخطبة تفسخ، تلاقي معظم الناس بيتكلموا شيء كان وشيء ما كان حتى يبرروا انسحابهم من هذه الخطبة. ما كان ينقصهم لو قالوا كلاماً موجزاً، ما في نصيب والله، والله أحسن من الناس ما في نصيب. يعني في مثلاً مطالب لا نقوى على تحملها فقط. لا تدخل بالأعراض وبالأخطاء، فكلما الإنسان ارتقى يظهر الحسن ويخفي القبيح، وكلما هبط يظهر القبيح ويخفي الحسن. ودائماً وأبداً دعوا في أذهانكم هذا القول: تخلقوا بأخلاق الله. الله عز وجل ستار، وستار صيغة مبالغة تعني أنه كثير الستر نوعاً وكماً، وكلما كنت أقرب إلى الله كنت أكثر ستراً على إخوانك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، ننصت الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله الموسى ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بالتفكر في آيات إعجازه في أرضه وسماواته، نعود إلى قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، صدق الله العظيم.
1: ونعود ننظر بعين التفكر والتدبر إلى الكون، ونقف عند كلمات قالها واحد من رواد الفضاء بعد عودته من رحلة له حول الأرض.
2: لقد سألت نفسي وأنا أرى الأرض معلقة في الفضاء فوق رأسي، ماذا يمسكها ولا يجعلها تسقط؟
0: سؤال يجيب عليه القلب المؤمن فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، صدق الله العظيم. ويجيب عليه أيضا العقل المتفكر المتدبر المدرك لآيات الإعجاز في خلق الكون فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، صدق الله العظيم. ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، صدق الله العظيم.
1: وندعو إلينا أهل العلم.
2: لو شئنا أن نتحدث عن الإعجاز الإلهي المتمثل في ثبات الأجرام السماوية كل في مداره وفي مكانه للزمنا ساعات وساعات، ولكن نقف معا عند بعض كلمات رب العالمين البينات، وهي قوله تعالى: رفع السماوات بغير عمد ترونها. لقد ذهب بعض المفسرين إلى القول بعدم وجود عمد على الإطلاق، ولكن الرأي الأقرب إلى الصواب والنابع من هذه الآية نفسها من قوله تعالى ترونها هو أن هذه العمد موجودة، ولكن الإنسان لا يراها لقصور في حاسة الإبصار عنده.
3: فقد ثبت أن سائر الأجرام التي تسبح في الكون تتعادل مع بعضها البعض بقوى الجاذبية المتبادلة وبقوى الطرد المركزية الناجمة عن حركة الدوران. وعلى سبيل المثال، الأرض تسبح حول الشمس، وحول الأرض يسبح القمر، دون أن يحدث في مسار الأرض أو القمر تغيير أو انحراف، لأن قوى الجاذبية المتعادلة وقوة الطرد المركزية يؤديان وظيفتهما في حفظ هذا النظام الذي أراده رب العالمين.
4: وقوى الجاذبية التي لا تراها العين هي العمد التي لا يراها الإنسان.

0: شأنها في ذلك شأن الكثير الكثير مما خلق الله تعالى ولا يراه الإنسان، ومع ذلك لا يستطيع إلا أن يقر بوجوده لما يراه من آثاره، مثل طاقات الإشعاع المختلفة التي تأتي إلينا كل لحظة من الشمس ومن غيرها من النجوم.
1: وتباركت اللهم وتعاليت، قلت وقولك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. صدق الله العظيم. لقد كان من أكثر آفات هذا العصر وأشدها وطأة على أهل الإيمان ذلك الذي ذهب إليه بعض الذين حصلوا قشور العلم وزعموا أنهم علماء، عندما قالوا إن هذا الكون وليد الصدفة والعشوائية.
2: ولكن الله تعالى بفضله أنطق بعض الذين أوتوا العلم الحقيقي بكلمات حق أفحمت الملحدين والكافرين وأصحاب الصدفة والعشوائية، وألقمتهم حجرا أو حجارة من خلال الأرقام.
1: فمن المعروف أن البروتينات من المركبات الأساسية في كافة الخلايا الحية، وأن البروتين يتكون من عناصر خمسة، هي الكربون والكبريت والأكسجين والأيدروجين والأزوت. ولقد أراد أحد الذين أوتوا العلم والإيمان معا أن يفحم بعض الذين يقولون بالصدفة، فقال:
3: عدد العناصر المختلفة في الطبيعة يساوي 92 عنصرا موزعة حيثما اتفق، تشترك فيها 5 عناصر فقط في تكوين جزيء البروتين الذي يبلغ عدد ذراته 40,000 ذرة. وبالحساب يمكن البرهنة على أن الفرصة لا تتهيأ عن طريق الصدفة لتكوين جزيء بروتيني واحد إلا بنسبة 1 إلى 10، وإلى يمين هذه 10 159 صفرا. وهذا معناه أن كمية المادة اللازمة لحدوث هذا التفاعل والاختيار العشوائي كمية تفوق ما يتسع له الكون ببلايين المرات. ويستلزم نشوء هذا الجزيء على سطح الأرض وحدها عن طريق الصدفة مرور عدد من السنين يقدر برقم 10، وعلى يمينه 243 صفرا.
1: وتباركت اللهم وتعاليت، قلت وقولك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم.
4: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
2: صافي الحياة ونقب عن جواهرها في البر والبحر تفكيرا وإمعانا، قدر لها قيمة غير التي عهد في عرف أسواقها ربحا وخسرانا.
1: حياتنا جذوة والفكر شعلتها والروح مبعثها نورا ونيرانا، الفأس والصخر والأنهار يجمعها سر الحياة، سرى في الكون ألوانا، في قالب من تراب يا ابن آدم قد دانت لك الأرض تسخيرا وإذعانا.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية

لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون

0: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: كلما هبت نسمة أو رف جناح، كلما غرد طير على فنا أو هتفت ورقاء في رونق الفجر، كلما خفق قلب في صدر أو تنفس صباح بعد أن قد درع الليل، نستفيق وفي عيوننا حلم وأمل ودعاء وعمل أن يحفظ الله هذا الوطن وأن يسدد على دروب الهدى والخير خطى القائد الباني صاحب الهمة العالية

والقلب الطيب، وأن يرعى شعبه الوفي الأبي. فهذه مسيرة الوطن تغذ الخطى نحو العلا، وهذا صباح الوطن مشبع بالدفء والأمن والأمان، موار بالمحبة والطمأنينة والسعادة. فيا ربنا، يا خالق هذا الكون وباعث الحياة والنماء، بارك أرضنا الطيبة، وهب لنا من لدنك رحمة، واغمر فضاء هذا الجيل ودروبه برغبة السعي للنجاح والفلاح. فها هم أبناؤه وبناته ينطلقون إلى دور العلم، وها هم فلاحوه وعماله ومهندسوه وجنوده وبناته يهبون بنشاط الأمل ورغبة الواثق للبناء والعمل، من أجل أن يسعد الوطن ويسعد أهله، ومن أجل أن تشرق شمس هذا النهار على الأرض التي نحبها ونرعاها، يا رب العالمين.

0: مع الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسم. الرحمة ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم
1: قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. نبي الرحمة هو الذي أرسله الله رحمة للعالمين، فرحم به أهل الأرض كلهم، مؤمنهم وكافرهم. أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة، وأما الكفار فأهل الكتاب من اليهود والنصارى عاشوا في ظله وتحت عهده آمنين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وأما من قاتل منهم المسلمين وقتلوه فإنهم عجلوا به إلى النار وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة. وأما الرحمة صلى الله عليه وسلم قال تعالى:
2: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان محمد صلى الله عليه وسلم رحمة لجميع الناس، فمن آمن به وصدق به سعد، ومن لم يؤمن به سلم مما لحق الأمم من الخسف والغرق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم. وما ضرب رسول الله

صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده، ولا امرأةً ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله، رواه مسلم. وكان يقول: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. رآه أحد الأعراب وهو يقبل الحسن والحسين فقال له: تقبلون الصبيان؟ عندي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال له: أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ فطيم يسمى أبا عمير، لديه عصفور مريض اسمه النغير، فكان رسول الله يلاطف الطفل الصغير ويقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ فهد الكندري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ فهد الكندري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

في الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر.

كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.

0: شعث المحاسم والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا

أضحوا بأسفلها محل بعد لذيذ المشرب وأكل عيش طيب قد جند

0: فيه الحمل
1: ويكدر فيه الحمل
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهواء

0: حرما وحل،
1: لم يحسبوا حرما وحل،
0: يا ليتهم كانوا تراب، لم يعلموا ما في الحساب، قد ضيعوا حسن المآب مع الملائكة والرسل. نعوذ بالله العظيم من حر نار الجحيم، وربنا رب كريم يعفو ويعطي من سأل،
1: يعفو ويعطي من سأل.

0: محمد أبي البتول شفيعنا يوم النشور في موقف فيه خجل وألف الصلاة على الرسول محمد أبي البتول.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3.

0: بإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 064-358. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: الحصاد، الحصاد، الحصاد.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
8: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
9: شوفي ماجد،
8: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
9: شوفي ماجد،
8: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
9: شوفي ماجد.
8: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
9: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
10: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بـ 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-5 523-23.
11: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلين ابو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية. عمان، شارع القدس، خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
5: يلا فصل مطبخك عبكير.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي، المقابلين، شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
10: كيف بيت

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع

0: منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
3: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع من دروس سورة الأعراف ومع الآية الثانية عشرة، وهي قوله تعالى: وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. وفي الدرس السابق بيّنت قصة الخلق بفضل الله عز وجل، وكيف أن الإنسان خلق في عالم الذر، بل خلقت جميع المخلوقات في عالم الذر قبل أن تكون صوراً، وعرضت عليها الأمانة، حيث قال الله عز وجل: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ. ولما حمل الإنسان الأمانة كلف أن يزكي نفسه عن طريق تعريفها بالله، وحملها على طاعته، والتقرب إليه من أجل أن تكون هذه المعرفة وهذه الطاعة وهذا التقرب ثمناً لجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى أبد الآبدين. فنحن في الأصل مخلوقون للجنة، وقد انقسم البشر قسمين في ضوء هذه الحقيقة. فقال تعالى: فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، أي أن الجنة ثمنها الانضباط، أن تعرف الله وأن تنضبط بمنهجه. وعلى هذا قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. صدق أنه مخلوق للجنة، والحسنى هي الجنة. بني على هذا التصديق أنه اتقى أن يعصي الله، وبنى حياته على العطاء، فسنيسره لليسرى. إذاً كل شؤون حياته في اتجاه سعادته الأبدية. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، الصنف الثاني كذب بالجنة وآمن أنه مخلوق للدنيا. بني على هذا التكذيب أنه استغنى عن طاعة الله، وبنى حياته على الأخذ، وكل شؤون حياته باتجاه شقائه، فسنيسره للعسرة. فقصة الخلق أن الله حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوماً جهولاً لم يكن ظلوما جهولا حين

حينما قبل حمل الأمانة، ولكن حينما خان الأمانة ولم يؤدي الأمانة كان ظلوماً جهولاً. وذكرت في الدرس الماضي أن الإنسان حينما قبل حمل الأمانة سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، وأعطاه مقومات التكليف، وذكرت أن من أبرز مقومات التكليف هذا الكون، وذكرت أن من أبرز مقومات التكليف هذا الكون الذي سخر له، وكان التسخير تسخير تعريف وتكريم. لذلك رد فعل التعريف أن تؤمن، ورد فعل التكريم أن تشكر، وأنت حينما تؤمن وتشكر حققت الهدف من وجودك. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ثم أعطاه العقل كأداة لمعرفة الله، وهو مناط المسؤولية والمحاسبة، وهو ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان. والعقل مهمته التأكد من صحة النقل ثم فهم النقل، ولن يكون العقل حكماً على النقل. ثم أعطاه فطرة سليمة تكشف له خطأه ذاتياً، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم أعطاه اختياراً ليسمن عمله: إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً. ثم أعطاه شهوة كقوة دافعة، وهي حيادية، يمكن أن تكون قوة نافعة ودافعة، ويمكن أن تكون قوة مدمرة. ثم أعطاه الشرع، وأنزل الله على أنبيائه الكتب ليكون هذا الشرع ميزاناً على ميزاني العقل والفطرة. ذكرت هذا في درس سابق، وأنتقل اليوم إلى تسلسل الإيمان بالله. أيها الإخوة، هناك الكون يعد الثابت الأول، لا يختلف عليه اثنان في الأرض، 6,000,000,000 إنسان هذا الكون بين أيديهم وتحت سمعهم وبصرهم، في شمس، في قمر، في نجوم، في مجرات، في أرض، في جبال، في سهول، في ينابيع، في أنهار، في بحار، في بحيرات، في نبات، 1,000,000 نوع من النبات، في أطيار، في أسماك، في حيوانات، في معادن، في أشباه معادن. هذا الكون هو الثابت الأول في الإيمان. كل أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى يمكن أن يشف الكون عنها. كل أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى يمكن أن تراها في الكون، يمكن أن ترى في الكون علمه، يمكن أن ترى في الكون حكمته، يمكن أن ترى في الكون لطفه، يمكن أن ترى في الكون رحمته، يمكن أن ترى في الكون عدله، يمكن أن ترى في الكون قوته، يمكن أن ترى في الكون بطشه. كل أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى يمكن أن يشف الكون عنها، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وعقلك بني على مبادئ ثلاث: مبدأ السببية، مبدأ الغائية، مبدأ عدم التناقض. والكون أنظمته الأساسية: لكل شيء سبب ولكل شيء غاية، والتناقض لا وجود له في الكون. مبادئ عقلك متطابقة تطابقاً تاماً مع مبادئ الخلق، لذلك هذا العقل إذا أعملته في الكون يمكن أن تتعرف إلى الله من خلاله. إذاً العقل أداة معرفة الله. أيها الإخوة، ثم أن هذا الكون لغته عالمية، العربي يقرأ ما فيه، والأعجمي يقرأ ما فيه، وأهل أوروبا يقرؤون ما فيه، قاسم مشترك. لذلك قال بعضهم: الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي.

فأكبر ثابت من ثوابت الإيمان هذا الكون الذي يشف عن وجود الله وعن كماله وعن

في حدائق، في سكن للطلاب، في سكن للأساتذة، في إدارة جامعة، في مخابر. أنت بعقلك يمكن أن تكتشف أن وراء هذا البناء تخطيط وأدمغة ونظام وخبرات متراكمة. لكن مهما كنت ذكياً، مهما كنت حصيفاً، لا يمكن أن تعرف ما اسم رئيس الجامعة، لا يمكن أن تعرف ما اسم عمداء الكليات، لا يمكن أن تعرف ما الكليات التي في الجامعة، لا يمكن أن تعرف نظام القبول أو نظام النجاح والرسوب. هذه المعلومات لا يمكن أن تكتشفها بعقلك، لا بد من كتيب. هذا الكتيب يتكامل مع عقلك، هذا تمهيد. الله عز وجل جعل هذا الكون ينطق بوجوده، بعلمه، بقوته، برحمته، بعدله، بلطفه، بجماله. لكن لماذا خلقك الله؟ أنزل كتاباً هو القرآن الكريم، قال لك فيه: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. طيب لماذا الحياة القصيرة؟ لماذا الحياة 40 عام، 50، 60؟ قال لك في كتابه: وللآخرة خير لك من الأولى. طيب لماذا يأتي الأنبياء؟ يأتي الأنبياء ليبينوا للناس علة وجودنا وطريق سلامتنا وسعادتنا. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فصار الكتاب يكمل العقل، ما عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به، ما عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. طيب هذا الكتاب لعل قائلاً يقول إنه كلام إنسان عبقري بليغ في اللغة، أعطاك مع الكتاب شهادة الإله العظيم على أنه كلامه. أكبر دليل على أن هذا الكتاب كلام الله إعجازه. يعني قبل 1400 عام نزل هذا الكتاب، وقبل 20 عام تقريباً صعد الإنسان إلى القمر، وفي أثناء الصعود تجاوز طبقة الهواء وهي تزيد عن 65,000 كيلومتر. فلما تجاوز رواد الفضاء طبقة الهواء صاح أحدهم بأعلى صوته: لقد أصبحنا عمياً. التفسير العلمي أن الهواء مع الشمس يشكل ظاهرة ضوئية اسمها التناسر، أي أن أشعة الشمس إذا سلطت على طبقات الهواء عكست هذه الذرات أشعة الشمس على ذرات أخرى لم تصلها أشعة الشمس، فصار في الأرض مكان في أشعة شمس مكان في ضياء الشمس. وجود الضياء من دون أشعة هذه ظاهرة اسمها تناسر الضوء. فلما تجاوزنا طبقة الهواء ألغي التناسر، فصار الفضاء ظلاماً دامساً كالليل الأليل. فصاح رائد الفضاء: لقد أصبحنا عمياً. افتح القرآن: ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لا يمكن أن يكون هذا الكلام كلام بشر، مستحيل، لأن الحقيقة التي كشفت بعد 1400 عام ذكرها القرآن قبل 1400 عام. طيب أكبر وكالة فضاء ناسا تعرض صورة لوردة جورية، وردة جورية، أوراق حمراء داكنة حولها أريقات خضراء زاهية، في الوسط كأس أزرق، كتب تحته: صورة لانفجار نجم اسمه عين القط
يبعد عنا ثلاثة

آلاف سنة ضوئية، تفتح القرآن فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يكتشف رواد الفضاء من سفينة الفضاء أن بين كل بحرين خط، هو الخط تباين لونين. هذا المنظر يثير الفضول عند علماء البحار، يتابعون هذه الظاهرة، فإذا بعد التحقيق والبحث والدرس والتجريب تبين لكل بحر ماؤه، لكل بحر كثافته، لكل بحر ملوحته، ولا يمكن أن تختلط مياه البحار مع بعضها بعضا. حتى في بعض الصور لمكان التقاء البحار كباب المندب أو كقناة السويس أو كمضيق جبل طارق أو كمضيق بنما أو كمضيق البسفور، هناك جدار بين البحرين. تفتح القرآن الكريم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد تطور علم الأجنة إلى أعلى مستوى تبين أن الذي يحدد كون المولود ذكراً أو أنثى هي النطفة وليس البويضة. تفتح القرآن الكريم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. بعد اكتشاف علم الذرة أن كل شيء في الكون يدور، حتى الخشب، حتى الصخر، أي شيء في الكون مؤلف من ذرات، والذرة من نواة وكهارب ومسارات، وكل في فلك يسبحون. بعد اكتشاف أشعة الليزر تبين أن أعمق نقطة في الأرض هي غور فلسطين، والآية الكريمة غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. في أدنى الأرض باكتشاف أشعة الليزر تبين أن أعمق نقطة في الأرض غور فلسطين، وتؤكد روايات التاريخ أن المعركة التي تمت بين الفرس والروم كانت في غور فلسطين. تركب طائرة، أحدث طائرة 777، وأنت على مقعد وسير والجو لطيف ومكيف وشربات وأطعمة فاخرة ومجلات وصحف وقنوات، تفتح القرآن الكريم فتقرأ قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها. كم هي المسافة بين الحمار وبين الطائرة؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. لأنه كلام خالق الأكوان ويخلق ما لا تعلمون، الطائرة والباخرة والقطار والسيارة، ويخلق ما لا تعلمون. النبي عليه الصلاة والسلام يعطي أمراً تشريعياً بعدم جواز قطع رأس الدابة حينما تذبح، قال اقطعوا أوداجها فقط. هذا التوجيه لا يمكن أن يفسر في مكان في العالم. ما الفرق بين قطع رأسها وبين قطع أوعيتها الدموية؟ ما أحد يعلم، لا في عهد النبي ولا بعد 100 عام ولا بعد 200 عام ولا بعد 500 عام ولا بعد 1000 عام ولا بعد 1400 عام هناك جهة في الأرض تفسر ما سر هذا التوجيه. الآن انكشفت الحقيقة، القلب لأنه أخطر عضو في الجسم، ولأن القلب عليه مدار الحياة لا يمكن أن يكون تحت رحمة الشبكة العامة الكهربائية، لا بد له من مولد ذاتي

في مركز كهربائي ذاتي، وهذا المركز إذا تعطل في مركز ثاني، وإذا تعطل الثاني في مركز ثالث، كم احتياط؟ احتياطيان. وأن هذا المركز الكهربائي يعطي أمر بالنبض النظامي 80 نبضة بالدقيقة فقط. والإنسان بحاجة أحياناً إذا هاجمه عدو أن يسرع، أو إذا واجه حيواناً مخيفاً أو ثعباناً في بستان بحاجة إلى جهد أعلى من 80 نبضة. لكن العين بإدراك الخطر تنقل صورة الخطر إلى الدماغ، والدماغ في عنده مفهومات الثعبان، مفهومات الثعبان تنبئ الدماغ أنه هي لدغته قاتلة. فالدماغ ملك الجهاز العصبي، بيعطي التماس لملكة الجهاز الهرموني، الغدة النخامية تعطي أمر لوزير داخليتها الكظر، بيعطي أمر إلى القلب يرفع النبض ل 180 نبضة، وأمر إلى الرئتين يزداد الوجيب. فالخائف قلبه ينبض سريعاً ورئتاه تخفقان سريعاً، وأمر إلى الأوعية المحيطية بتضييق اللمعة بيصفر الخائف، وأمر إلى الكبد بإطلاق كمية سكر استثنائية فالخائف سكره عالي، وأمر إلى هرمون التجلط بإطلاق كمية إضافية فدم الخائف لزج. طيب، هذه الدابة إذا ذبحناها وقطعنا رأسها القلب بقي يعمل 80 نبضة، الثمانون نبضة تخرج ربع الدم فقط. أما إذا أبقينا الرأس موصولاً بالجسم يعمل جهاز الاستثنائي، فالخروف أدرك الخطر، الدماغ للغدة النخامية للكظر للقلب ارتفع النبض 180 نبضة، ال 180 نبضة تخرج الدم كله من جسم الدابة. بتلاقي اللحم الذي ذبح وفق الطريقة الإسلامية أزهر اللون، شهي المنظر، طيب الطعم. أما إذا ذبح بقطع رأس الدابة يبقى أربعة أخماس الدم في الدابة، لون اللحم أزرق بيصير ومؤذي، واللحم بؤرة جراثيم. ليس هذا من علم النبي، ولا من تجربة النبي، ولا من ثقافة النبي، ولا من معطيات بيئة النبي، إنه وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكون أكبر ثابت من ثوابت الإيمان، يليه في المصداقية القرآن الكريم كلام الله، الكون خلقه والقرآن كلامه، الكون خلقه والقرآن كلامه. ولكن هذا القرآن معه شهادة من الله أنه كلامه. أخواننا الكرام، كل نبي معه معجزة، والمعجزة في حقيقتها شهادة الله للبشر أن هذا الإنسان رسول رب البشر، علامة. إلا أن الأنبياء السابقين كانوا لأقوامهم، فالمعجزة حسية. سيدنا موسى ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، سيدنا عيسى أحيا الميت، شيء فوق طاقة البشر، سيدنا إبراهيم ألقي في النار فلم تحرقه، هي معجزات. لكن هؤلاء الأنبياء لأقوامهم فقط، أما النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين، هو لكل البشر أجمعين، هو رحمة للعالمين، هو إلى نهاية الدوران، هو حتى قيام الساعة. إذاً كتابه خاتم الكتب، لا بد من أن تكون شهادة الله للخلق من أن هذا القرآن كلامه مستمرة. المعجزة الحسية كتألق عود الثقاب، يتألق مرة ثم ينطفئ، يصبح خبراً تصدقه أو لا تصدقه، بينما إعجاز القرآن شهادة الله المستمرة. وفي بالقرآن 1300 آية كونية، 1300 سدس القرآن

شهادة على خمسة أسداسه أنه كلام الله. السدس شهادة من الله، والشمس تجري لمستقر لها، الآن ثبت أن الشمس تجري، يعني حقائق لا تنتهي، والإعجاز يحتاج إلى سنوات. والآن المادة الأولى في الدعوة إلى الله الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، لكن القرآن كلي يحتاج إلى من يفسره لنا، فيأتي النبي الكريم ليبين للناس ما نزل إليهم. فبيان النبي الكريم هو شرح وتوضيح لمجمل القرآن الكريم، وكأن سنة النبي هي تفسير لكلام الله. صار في كون الثابت الأول في الإيمان، وفي كتاب فيه كل شيء، وفي إنسان سيشرح هذا الكتاب. دليل أن الله موجود وواحد وكامل الكون، ودليل أن هذا القرآن كلام الله إعجازه، ودليل أن النبي رسول الله هو القرآن. لازلنا في العقل، لكن بعد هذه المرحلة يأتي دور النقل. أي شيء عجز العقل عن إدراكه أخبر الله به. صار في عنا بديننا معقولات ومسموعات، في عنا تفكر وفي نقل، في عنا عقل وفي نقل، في عنا أبحاث يتولاها العقل، وفي عنا أخبار تلتقفها الأذن. الآن القسم الثاني من الدين، الله أخبرنا أن هناك ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ما الدليل؟ ما في دليل حسي، في دليل إخباري، إخبار الله لك. يعني أنت دخلت إلى بيت، صاحب البيت كل ذرة في دمك وكل خلية في جسمك تؤمن أنه صادق، وفي خزانة مغلقة، سألته ما في هذه الخزانة؟ قال لك كتب قديمة. الدليل الخبر فقط، بس لو أنت فتحت الخزانة ترى بعينك وتدرك بعقلك أن هذه كتب قديمة، أما هو ما فتحها لك لكنه أخبرك. فأخبرنا عن وجود الملائكة، وعن وجود الجن، وعن أن هناك حياة بعد الموت، فيها جنة وفيها نار، فيها جنة لا ينفذ عذابها، وفيها جنة يدوم نعيمها إلى أبد الآبدين. أخبرنا عن الماضي السحيق، كيف خلق الإنسان آدم وحواء، وكيف كانا في الجنة فالشيطان أخرجهما من الجنة. وأخبرنا عن الأقوام السابقة، عن عاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم موسى وهارون. ففي ماضي سحيق، في مستقبل بعيد، في حديث عن الذات الإلهية لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الدين العظيم فيه معقولات وفيه مخبرات، فيه عقل وفيه نقل. الذي عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به. أيها الإخوة الكرام، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لأن الإنسان قبل حمل الأمانة كان أعلى المخلوقات، لأنه قبل حمل الأمانة صار أعلى المخلوقات على الإطلاق، فالملائكة دونه. هنا السجود يعني خذوا أمري من آدم. المعنى الدقيق للسجود أن نأخذ أمر الله عز وجل من آدم. السجود هو الخضوع. أنت حينما يأتيك أحياناً إنسان عادي مع أمر الملك، فإذا أطعت هذا الإنسان العادي هي في الحقيقة ليست طاعة له، ولكنها طاعة للملك.

فهنا السجود الخضوع، يعني أيها الملائكة أنتم أشفقتم من حمل الأمانة، لكن آدم قبلها وحملها، فكان أعلى المخلوقات، وسوف أنفذ له أمري وأنتم عليكم أن تأخذوا أمري من خلاله. اسجدوا لآدم فسجدوا، إلا إبليس لم يكن من الساجدين. إبليس كان متفوقاً جداً، فلما أمر أن يسجد لآدم رأى نفسه من نار وآدم من طين، وتوهم أن النار فوق الطين، فإبليس رفض أن يسجد. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الله عز وجل قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، لكن إبليس رفض أن يسجد، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. الآن بدأت معصية الكبر. المعاصي نوعان، معصية كبر ومعصية غلبة، وأفضل ألف مرة أن تقع في الغلبة من أن تقع في الكبر، لأن الكبر يتناقض مع العبودية لله. لذلك الذي يعصي الله غلبة ترجى له التوبة، وهو قريب من التوبة، ورب معصية أورثت ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق، أي عصى، فسق عن أمر ربه لم يسجد. هو طبعاً ليس من الملائكة، لكن كان قبل أن يؤمر كان متفوقاً حتى ظن أنه فوق الملائكة، لكنه أبت نفسه أن يسجد استكباراً وعلواً في الأرض. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين وفسق عن أمر ربه. الآن أيها الإخوة، قال الله عز وجل قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنت أمام قضيب مستقيم وأمام خطاف يستخدم للحمل، الخطاف منحني هكذا، أيهما أفضل؟ كلام ليس له معنى. حينما تحتاج إلى قضيب مستقيم، القضيب المستقيم أفضل، وحينما تحتاج إلى خطاف تحمل به الأشياء، الانحناء أفضل. فأن تقول أيهما أفضل، الطين أم النار، كلام لا معنى له. كل صفة تؤدي مهمتها. أيهما أفضل، سيارة سياحية أم سيارة شاحنة؟ كلام مضحك. ماذا تريد أن تستخدم هذه السيارة؟ لنقل الركاب السياحية أفضل، لنقل البضاعة الشاحنة أفضل. فكل صفة لا يمكن أن تكون مفضلة إلا بحسب مهمتها. لكن أنا أفاضل بين شاحنتين أو بين سيارتين لنقل الركاب، أما أنا لا أفاضل بين مركبة مهمتها نقل الركاب ومركبة مهمتها نقل البضائع. فقال أنا خير منه؟ لا، الجن لهم مهمات، تخطي المسافات والحدود والسدود وسرعة الحركة، والإنس لهم مهمات. أعطي كل مخلوق الصفات التي تؤهله لتحقيق هدفه. طبعاً قال القرآن على لسان إبليس أأسجد لمن خلقت طيناً؟ إذاً جاء التوضيح، ما منعك أن تسجد؟ الله عز وجل يقول ما منعك أن تسجد؟ ما الذي منعك أن تسجد؟ والحقيقة هنا نحتاج إلى وقفة متأنية. في عنا ما منعك أن تسجد وفي ما منعك ألا تسجد، هذا يتوضح في الفرق بين المنع

0: الامتناع. أحيانا تريد أن تأكل، تأتي قوة قاهرة تشهر عليك سلاحا لا تأكل، أنت الآن منعت أن تأكل، لكن الأكل أمامك وهممت أن تأكل، فجاء طبيب تثق بعلمه وأخبرك أن هذا الطعام يؤذي مرضك ويؤخر شفاءه. الآن لم تمنع من أن تأكل، ولكنك أقنعت ألا تأكل فامتنعت. فرق كبير بين أن تمنع بالقوة وبين أن تمتنع اختياراً. دقة القرآن الكريم شيء عجيب. ما منعك أن تسجد؟ هل هناك قوة قاهرة منعتك أن تسجد؟ في آية ثانية توضح: ما منعك ألا تسجد؟ من الذي أقنعك ألا تسجد؟ الفرق بين ما منعك أن تسجد وما منعك ألا تسجد هو الفرق بين أن تقهر وبين أن تقتنع. فيبدو أن إبليس اقتنع أن النار خير من الطين، فقال: ما كنت لأسجد لبشر، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أيها الإخوة، لما رفض إبليس أن يسجد قال: فاهبط منها. الهبوط له معنيان: هبوط مكاني، الطائرة هبطت على مطار فلاني، هذا هبوط مكاني. وإنسان كان مدير عام بمؤسسة، مدير عام، وباعتبار المؤسسة فخمة جداً، مكتبه الفخم في الطابق الأول، قامت هبطت مكانته وساووا رئيس دائرة في الطابق العاشر. نقول هبطت مكانته، بس كان تحت هو، صار فوق. لا، مكانته هبطت هنا. كان مكتبه في الطابق الأول مدير عام، أصبح رئيس دائرة فرعية في الطابق العاشر. هو لم يصعد ولكنه هبط، هبطت مكانته، هبطت سلطته، هبط دخله. نعم. لذلك قال: فاهبط منها، كنت مرشحاً أن تكون من أهل الجنة حيث فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكنك الآن تكبرت وأبيت أن تطيع الله وتوهمت أن النار خير من الطين، فتستحق الآن أن تهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قيسوا على هذه الآية أوضاع البشر. هذا الذي يأبى أن يطيع الله يتكبر أن يصلي، يتكبر أن يسجد لله. ترون أنتم في المناسبات الدينية المسؤولون كلهم يسجدون، هذا وسام شرف لهم، أليس كذلك؟ للأرض. قال: إنك من الصاغرين. أما الذي يأبى أن يسجد لله هو صغير عند الله. تتكبر على من؟ على خالق السماوات والأرض، مع أن العلاقة مع الله كلما ازددت تواضعاً له وخضوعاً له كلما أعزك الله. أنا لا أتصور على وجه الأرض إنسان أعزه الله كسيدنا محمد. يعني معقول إنسان ليس مسلماً يؤلف كتاب يدرس تاريخ البشرية، تاريخ البشرية، ويبحث من هؤلاء البشر على عظماء البشر، عظماء البشر في كل القرون وفي كل القارات وفي كل الثقافات، ويختار من بين هؤلاء العظام القادة العباقرة ألف إنسان، ثم يصطفي من هذه الألف مئة، ثم يجعل محمد بن عبد الله على رأس هذه المئة. يعني مرة ذكرت عن أقوال مفكري الغرب بهذا النبي الكريم، أقواله رفعه الله عند المسلمين وعند غير المسلمين. أيها الإخوة الكرام، قال إنك من الصاغرين لأنك استنكفت أن تسجد تنفيذاً لأمر الله، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه الفترة برعاية البنك الإسلامي الأردني.
3: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
7: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
8: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
9: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
10: شوفي ماجد،
9: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
10: شوفي ماجد،
9: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
10: شوفي ماجد.
9: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
10: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
11: وين هالغيب يا رجل؟
12: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
11: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
12: بس أنا ما معي كاش.
11: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
12: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
11: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
13: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
14: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم هناك في غزة أكثر من 35

0: اليتيم ينامون على شوق لا ينتهي، أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
6: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروة كلفنا بدنا نرجع

0: عنده كل يوم.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من كتاب الله الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد البخيت.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
7: أجدد طقم الكنبة.

0: ولا أنجده؟
1: شوفي ماجد،
0: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش،
1: شوفي ماجد،
0: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
1: شوفي ماجد،
0: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
1: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
2: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلاً بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

وانظر لحالي.

فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلع شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع فضيلة الدكتور جميل خطاطبة، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفضيلة الدكتور أحمد الكساسبة المفتي في دائرة الإفتاء العام، للحديث عن محاور خطبة الجمعة ليوم أمس، والتي كانت عن دلالات ومعاني قوله تبارك وتعالى: إن الله يحب المتقين. بإمكان الإخوة المستمعين متابعة هذا اللقاء من خلال الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، بالإضافة إلى صفحات الفيسبوك لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وقناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. مرحبا بكم وصاحبي الفضيلة وحياكم الله.
1: حياكم الله.
0: فضيلة الدكتور جميل، ما مفهوم التقوى وكيف عرفها الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التقوى من الوقاية، والوقاية حفظ النفس من المخاطر وطلب أسباب السلامة، هذا المعنى اللغوي، ومنه أخذ المصطلح الشرعي في أن التقوى من حيث مكانها ملكة في القلب تجعل العبد يخضع لأمر الله عز وجل وينتهي عن نواهيه، تربطه بالله عز وجل فيتهيب مقام الله سبحانه وتعالى عندما يعرض عليه أمر الله سبحانه، فيخافه إذا كان ذنبا، ويرجوه إذا كانت طاعة،

0: ويعيش حياته برعاية من الله سبحانه وتعالى. ثم هي حالة في النفس وحالة جهاد لإصلاح الذات، لتقويم السلوك، حراك داخل القلب. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذا المكان فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كان القلب محط نظر الله عز وجل، لأن فيه مكان التقوى. وهي تقوم في الحقيقة على ثلاثة أسس هذه التقوى: الفقه، معرفة أمر الله عز وجل في المسألة التي تعرض على القلب. والأمر الثاني الإرادة، وهي العزم الذي يكون في القلب على الفعل. والأمر الثالث الإخلاص لله عز وجل في أداء هذا الأمر، لا يكون فيه رياء ولا يكون فيه شرك ولا يكون فيه نفاق. هذه المعاني الصحابة الكرام رضوان الله عليهم استلهموها. فدعونا نسمع ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه عندما سئل ما التقوى، فقال: أن يطاع الله عز وجل فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وها هو الإمام علي كرم الله وجهه يسأل عن نفس المعنى، لأن التقوى هي شغل المؤمن. فالمؤمنين بيسألوا الصحابة رضوان الله عليهم، يقول: التقوى الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. وقد سأل أيضا فقيه من الصحابة يسأل فقيها، سيدنا عمر بن الخطاب يسأل أبي بن كعب رضي الله عن التقوى: ما مفهومك عن التقوى؟ قال: يا أمير المؤمنين، أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال: بلى. قال: فماذا عملت؟ قال: شمرت ثيابي، أي رفعت الثياب التي تلامس الأرض، واجتهدت أن أبعد عن الشوك.
1: نعم، وهذا هو حال المتقي في هذه الحياة الدنيا.
0: نعم.
1: فضيلة الدكتور أحمد، ما أدلة وجوب تقوى الله تبارك وتعالى من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة على الإنسان المسلم؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جزاك الله خير فضيلة الدكتور على هذه الاستضافة ولأسرة هذه الإذاعة، وجزا الله تعالى القائمين على خطبة الجمعة لحسن الاختيار والتنسيق بين المواضيع. كنا قبل أسابيع مع موضوع محبة الله تعالى، ثم كنا مع موضوع التوبة، وكنا كذلك مع التقوى، وكلها أمور مترابطة مع بعضها البعض. والتقوى كما تفضل فضيلة الدكتور جميل هي أمر مطلوب، وهو واجب شرعي على العبد، وهي مبثوثة بأدلة صريحة في القرآن الكريم، حيث جاء القرآن الكريم يحض ويطلب التقوى من العبد، إما بصريح القرآن الكريم وردت لفظة التقوى في عشرات المواضع، سواء بكلمة التقوى مباشرة أو اتقوا الله، أو حتى بمرادفات هذه التقوى: الحذر، الخشية، الوجل من الله تعالى، وغيرها من المصطلحات المترادفة. والآيات كثيرة لو ذكرنا منها، وهذه آية تتردد باستمرار في خطبة الجمعة، يرددها الخطباء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وللعلم الأمر بالتقوى من أركان خطبة الجمعة، يطالب الخطيب أن يأتي بالوصية بتقوى الله تعالى سواء بالخطبة الأولى أو الثانية، فذلك جعلت من أركان خطبة الجمعة. كذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الغد واتقوا الله. الآيات كثيرة، لذلك جاء القرآن الكريم يبين أن هذه التقوى هي السبيل الموصل إلى طاعة الله، السبيل الموصل لإقامة الإسلام، وهي وصية كذلك الأنبياء من قبل. فسورة الشعراء زاخرة بكثير من الآيات التي جاءت على لسان كثير من الأنبياء تذكر: فاتقوا الله، فاتقوا الله، عندما أمر هود، شعيب، صالح، وهود، كلهم في سورة الشعراء من يقرأ كلهم على نفس اللسان: فاتقوا الله وأطيعون. إذن أمر التقوى موجود بالقرآن الكريم بآيات صريحة وبمختلف وبتنويع بالأساليب حتى يبين أنها واجبة. إذا انتقل إلى السنة.

النبوية نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالتقوى بشكل صريح، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق

0: أعضاء هو أن يقوم بالمهمة التي خلق لها، هذا أصل السلامة. فإذا قلنا شخص سليم يعني أجزاؤه ووظائفه تقوم بواجبها. الآن القلب السليم، القلب السليم هو المكان المهيأ لمعرفة الله عز وجل وتجلياته سبحانه وتعالى عليه بأسمائه وصفاته، هذا هو الجزء المهم. فإذا كان القلب يستجيب لتجليات الله عز وجل رغبا ورهبا ورضا ومحبة وذلا أمام كبرياء الله عز وجل وخضوعا أمام عظمة الله عز وجل، فإذا استشعر أي واحد من هذه الصفات هذا تمام. الآن عندما نجد القلب يستجيب لأمر الله إذا طلب وينتهي عما نهى عنه إذا زجره وأبعده عنه وحرص على التوبة والاستقامة والاجتهاد في الصلاح، فهذا معنى سلامة القلب. التقوى تنبع من القلب، لكن أين تظهر؟ على الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا كان القلب سليما كان صاحبه أشد تقوى لله وأعظم مراقبة. والله أنا يعني أحب أن أذكر قصة صغيرة سريعة في كتاب وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لطه العفيفي رحمه الله، أورد أن عظيما من الروم جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن الذي شرح قلبي في الإسلام إلى الإسلام هذه الآية من قول الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وإني سأعرض عليك كيف فهمتها، هكذا يقول الرجل. قال: من يطع الله في الفرائض ورسوله في السنن ويخشى الله فيما مضى من تقصير ويتق الله فيما هو آت في المستقبل فقد فاز فوزا عظيما. ألا تسمع قول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن هذا هو الفهم للقلب السليم وعلاقته بتقوى الله عز وجل، إنه القلب السليم يؤدي الوظيفة. الوظيفة ما هي؟ تقوى الله.
1: نعم. إذن الوعاء السليم والصحيح والذي بإمكانه أن يحوي خشية الله تبارك وتعالى تقوى هو القلب السليم لا غيره من القلوب. نعم. فضيلة الدكتور أحمد، علامات المتقين وصفاتهم كما وردت في القرآن الكريم بحيث يمكن لكل مسلم أن يحكم على نفسه من خلال هذه الصفات ومن خلال هذه العلامات، هل هو من المتقين أم من غيرهم؟
2: نعم، جزاك الله خير. يعني كما بينا يعني أن القرآن الكريم لما أوجب بآياته التقوى والالتزام بالتقوى جاء كذلك مرغبا بأن بين علامات وبشرى للمتقين. لذلك في سورة البقرة عندما نفتتح هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. كيف بيّنت هذه الآية؟ إشارات: الذين يؤمنون بالغيب. إذن من صفات المتقي لله عز وجل ومن علاماته أنه يؤمن بالله تعالى وبملائكته وبالكتب وبالنبيين وباليوم الآخر ويقيمون الصلاة، أي من صفات المتقين أنه يحافظ على العبادة على أداء الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن هذه من علامات المتقين وردت في هذه السورة. كذلك وردت في موضع آخر لما قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ذكر كذلك من هذه الصفات الواردة في هذه الآية. وهذه الصفات كثيرة، وكما بينا لأن الوقت لا يسمح بسرد وقراءة كل هذه الآيات الواردة بالسور، نستخلص منها أن الله تعالى ذكر من صفات المتقين أنه يلتزم بطاعة الله تعالى، يؤدي العبادات كما افترضها الله عز وجل، منها الصلاة، منها الزكاة، ومنها كذلك الصدقات. من صفات المتقين أنه يتصدق، خاصة صدقة السر. كذلك من صفاتهم أنهم من يعفو عن الناس، كذلك ومن المتقين. كذلك من يكظم غيظه لله تعالى. كذلك من صفات المتقين الواردة في هذه السور أنه يوفي بعهده إذا عاهد، من صفات المتقين الواردة بهذه السور. كذلك بيّن أن

0: هم يسارعون إلى الخير، يسارعوا إلى الخير فيما يعني عرض لهم. فإذا صفات المتقين مبثوثة كاملة بشكل محبب بآيات القرآن الكريم، كذلك بالسنة النبوية. لكن القرآن الكريم أكد على ذلك تأكيدا شديدا حتى يبين أن للمتقي هذه الدرجات عند الله عز وجل، وحتى يلتزم فيها. إذن بشكل مختصر يلتزم بعبادة الله عز وجل في كل ما أمر الله تعالى من العبادات، ويلتزم كذلك بالأخلاق يتحلى بها. وكذلك هنالك من فضائل الأعمال، مش فقط الأمور المطلوب منه، وأهم شيء من صفات المتقين أنه إذا أذنب أنه يسارع إلى التوبة إلى الله عز وجل. لأن البعض يفهم المتقي أنه لا يذنب، لا بالعكس، المذنب إذا أذنب بادر إلى التوبة. هذه من علامات المتقين، ولا يصر على معصية الله عز وجل.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور جميل. كيف تظهر التقوى في سلوك المسلم وتصرفاته اليومية، ولا سيما في صدق الحديث والأمانة في العمل وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من طاعات، خاصة وأن كل الشرائع السماوية وخاتمتها شريعة الإسلام إنما جاءت لهدف واحد بسيط، وهو جلب المصلحة للإنسان في هذه الحياة ودرء المفسدة عنه، وهذا لا يتحقق إلا من خلال التحلي بالتقوى في سلوك المسلم وتصرفاته اليومية. تفضل يا سيدي.
2: الله سبحانه وتعالى جعل استحقاق العبد أن يكون تقياً أن ينجح في الأعمال التي طلبها الله تعالى منه، وأن يبتعد عن النواهي التي نهاه الله عنها. خلينا يعني نذكر مثالين عامين ثم نرجع إلى هذه الأمثلة الثلاثة. الله سبحانه وتعالى قال: واعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لتفوز بلقب التقوى عليك أن تعبد الله، إن كنت تعبد الله فقد فزت بهذا اللقب. قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، إن أردتم أن تبلغوا درجة المتقين فعليكم أن تقيموا حد القصاص. أيضا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلينا نسمع أيضا قوله الله تعالى: وليملل الذي عليه الحق، هذا في كتابة الدين، وليتق الله ربه، فإن اتقى الله في الكتابة فقد حقق درجة المتقين. وقوله تعالى: ومن يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نرجع إلى الثلاثة التي ذكرت، وهي قضايا كبرى ربط القرآن الكريم فيها الصدق، كالصدق وبر الوالدين والأمانة، ربطها بالتقوى، وذلك لخطورتها عندما تنهار ولبركتها عندما تتحقق. وأولى هذه الأمور الصدق، فإن الصدق كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
1: نعم.
2: لن يكون العبد تقيا وكذابا، لن يكون تقيا وكذابا. كذلك يقول عليه السلام: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. الأمانة على سبيل المثال، الأمانة خلق عظيم تشمل الأمانة الخاصة والأمانة العامة. والله يا إخوتي والمستمعين كذلك، إن الذي دمر حياتنا وأشقانا وملأ صدورنا غيظا إضاعة الأمانة. ضاعت الأمانة معناته لا يوجد تقوى. عندما يؤمن الخائن ويكذب الصادق فاعلم أنه لا يوجد تقوى، التقوى صارت في أضعف صورها. ولذلك كانت من علامات الساعة، فإذا ساد الصدق ووسد الأمر إلى أهله فقد جاء في الحديث: فإن ظاهر الأرض خير لنا من باطنها. وإذا ضيعت الأمانة وعم الكذب فإن باطن الأرض لنا خير من ظاهرها، لأننا نستريح من شقاء عظيم. ولذلك كان الصدق والأمانة علامة التقوى وعلامة الراحة. وأيضا بر الوالدين، فبر الوالدين، فإن الله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا

0: إياه وبالوالدين إحسانا، وهي أعظم الطرق إلى مرضاة الله عز وجل. نعم. أختم بهذا البيت من الشعر.
1: لا مجال لذلك بسبب ضيق الوقت، أكرمكم الله. فضيلة الدكتور أحمد، بالنسبة إلى ثمار التقوى الدنيوية وأثرها في تفريج الكروب وتحصيل سعة الرزق ونيل طمأنينة النفس في هذه الحياة الدنيا.
2: نعم، جزاك الله خير. يعني العبد عادة يحب في الدنيا أن يظهر له ثمارات عمله والتقوى، والله عز وجل من رحمته أنه عجل وفي بشرى كثيرة للإنسان في حياة الدنيا حتى يبقى مطمئنا. لذلك كما تفضلت أن الله عز وجل لما يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مخرجا من كل هم ومن كل ضيق ومن كل، يعني كلمة مخرج معنى واسع يحتمل كل يعني رحمات الله عز وجل بالعبد، فإذن يجعل له مخرجا. وحتى قال العلماء يجعل له كذلك الصبر فيما لو كان هذا ابتلاء، يجعل له الصبر ويعني القدرة على تحمل ما أصابه. إذن تفريج الكربة هذا من أسباب التقوى، من ثمراتها. كذلك من ثمراتها أن الله تعالى يرزقه الرزق الحسن. وأحيانا البعض الناس بيقول فلان متقي لكن ما أنا شايف حاله متغير، بهكى حاله. هذا الأمر يعني العلماء قالوا ولو كان الشيء قليل لكن فيه معنى البركة، لأنه كم من إنسان يعني لديه المال الكثير لكن البركة منزوعة في كل شيء، فذلك وكأنه لم يملك شيء، فذلك يرزقه من حيث يحتسب بأن يجعل له البركة. وهذه البركة هي سر عطاء الله عز وجل للعبد. ويحذر الإنسان أن الله تعالى قد يعطي الإنسان وهو قائم على المعصية، فهذا فيه معنى الاستدراج. الله تعالى يعطي الإنسان المتقي ولكن قد يعطي في أحيانا العاصي لله تعالى، وفيه معنى استدراج. فذلك هذا الاستدراج اللي يحذر الإنسان ولا يطمئن له، فإذا يرزقه من حيث لا يحتسب. كذلك فيه بركة لتحصيل العلم، والعلم بركة العلم أن الفهم الحقيقي يعني المطلوب. لذلك الإمام الشافعي لما شكى لشيخه وكيع قال شكوت لوكيع سوء حفظي فأرشدني إلى أن إلى ترك المعاصي، وأخبرني وأعلمني أن نور الله ونور الله لا يهدى إلى عاصي. لذلك بيّن له أنه ترك المعاصي تقوى الله تعالى هي السبب للعلم، لا يقصد
1: واتقوا الله ويعلمكم الله.
2: فذلك التقوى هي سبب الفهم المنشود، مش فقط كثرة الحفظ والقراءة مطالعة الكتب، إنما الحفظ الدقيق. كذلك يعني بهذه التقوى إذا تعاملنا بها ظهرت آثارها على سلوك الإنسان في حياته. وأعطي مثال حتى لا أطيل في هذا المحور.
1: 10 ثواني.
2: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. هذا الحديث لو تطبقناه في حياتنا كم من نزاعات بين الآباء والأولاد والخلافات بين الأبناء بينهم كم
1: ستنتهي
2: لو طبقنا هذا الأمر.
1: بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور جميل، جائزة المتقين في الحياة الآخرة وأثر تقوى الله تبارك وتعالى في نيل محبة الله عز وجل، انطلاقا من قوله عز وجل كما جاء في خطبة الجمعة إن الله يحب المتقين.
0: الجائزة الأمن يوم القيامة، يبعث آمنا.
1: نعم،
0: قوله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها أي عن النار مبعدون. الولاية لله، الله يتولى أمره، ولذلك قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن تولى الله أمره كيف يكون حاله؟ الفوز بالجنة إن للمتقين مفازة. وأي شيء يخسر الإنسان عندما يفوز بالجنة؟ لا شيء. النجاة من النار، فإن الله تعالى قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وأي خوف أعظم على الإنسان يوم القيامة من دخول النار؟ أيضا لابد أن نشير إلى أن رضوان الله عز وجل، وهي أكبر شيء يمكن أن يحصله الإنسان، هو أن يتحقق في رضوان الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. فإذا أحبك وفق

0: رزقك وأعانك وأجرى عليك الحياة وتكون سعيدا وإن كانت الحياة كلها مشاق، وتنقلب إلى رضوان من الله أعلاه، أن تتاح لك نعمة النظر إلى وجه الله الكريم، وهي أقصى ما يمكن أن تبلغه لذة وتتطلع إليه عقل وتترجاه خواطر.
1: نعم، يعني قبل إحنا الفاصل والأذان معنا دقيقة، فضيلتك فيما يتعلق بقضية الربط ما بين التقوى ما بين محبة الله تبارك وتعالى، باعتبار أن الله يبغض المعصية ويبغض كذلك يعني
0: الذي لا يتق الله،
1: الذي لا يتق الله عز وجل. المفهوم المخالف لهذا الكلام أن الله تبارك وتعالى يحب الطاعة ويحب
0: صاحبها،
1: ولذلك جاء في خطبة الجمعة السابقة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب من يحافظ على صلاة الجماعة ويحب من يؤدي زكاة ماله ويحب من يؤدي الفرائض ويحب من يأتي بصيام رمضان، بحيث يكون هذا القلب السليم متعلق دائما بالله تبارك وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، يحين بعد قليل موعد أذان الظهر الشريف. الأذان بمشيئة الله عز وجل سيرفع على الهواء مباشرة من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، فإلى تلكم الرحاب الطاهرة.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر الشريف من رحاب مسجد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نتابع وإياكم الآن برنامج وحي الجمعة، والحديث يدور عن محاور خطبة الجمعة اليوم أمس، والتي كانت عن مسألة التقوى، انطلاقا من قوله تبارك وتعالى: إن الله يحب المتقين. وضيفاي في الاستوديو فضيلة الدكتور جميل خطاطبة، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفضيلة الدكتور أحمد الكساسبة، المفتي في دائرة الإفتاء العام. فضيلة الدكتور أحمد، ما دام أن التقوى مهمة إلى هذا الحد وإلى هذه الدرجة التي بيناها في هذا اللقاء من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث تعد هي أثمن جائزة ينالها الإنسان في الدنيا والآخرة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، من خسر التقوى خسر كل شيء، ومن فاز بالتقوى فقد فاز في كل شيء. انطلاقا من ذلك، ما هي طرق تربية النفس على تقوى الله تبارك وتعالى ومراقبته في السر والعلن، بحيث يستطيع هذا الإنسان أن يدخل في رحاب المتقين الذين أعد الله لهم جنة عرضها السماوات والأرض؟
1: جزاك الله خير. وهذا الأمر، يعني هذا المحور، يعني من أهم الأشياء التي يعني يسأل كيف العبد، يعني كيف أحصل هذا الأمر، كيف أصل لهذه المرتبة كما تفضلت، يعني هذا السر التقوى. العبد إذا علم أن الله عز وجل خلقه في هذه الحياة الدنيا لفترة معدودة، وأنه صائر إلى الله عز وجل وسائله عن كل أعماله، أعمال السر والعلن، فإذا علم هذا الأمر وتيقنه، علم أنه لابد أن يخلص لله عز وجل، ولا يفيده الرياء أمام الآخرين، يحسن في الظاهر ويسيء في الباطن. فإذا علم أن الله تعالى سائله وصائر إليه، ولو حتما أنه ميت، هذا ولد عند الإنسان شيء بسموه الوازع الداخلي، اللي هي بتوصل في أحيان من الأحيان إلى مرتبة الإحسان، أن يراقب الله عز وجل، أن يعبد الله تعالى وكأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراك. فذلك هذه المرتبة بالتدريج حتى يتحصل عليها، لابد أن يبادر بالأعمال لا يسوف. فإذا راقب الله عز وجل أعماله في سره كما هي في علنه، تحصل لديه الآن الجرعة الأساسية حتى يكون متقي لله عز وجل. والعلماء قالوا التقوى لها مراتب، من أدنى مراتبها مراتب أن يبتعد عن الكفر بالله عز وجل، ثم بعد ذلك مرتبة اللي هي التوبة، أن يبتعد عن المعاصي، بعد ذلك مرتبة أن يبتعد عن الشبهات اللي هي مرتبة الورع، بعد ذلك مرتبة أعلى من ذلك هي مرتبة الآن الزهد، ومرتبة بعد ذلك

0: ذلك المشاهدة، أن لا يغيب قلبه عن الله عز وجل، أن الله تعالى مطلع عليه في جميع أحواله. فهذا يستدعي عند العبد إذا استشعر بهذه الرقابة الداخلية أنه يبادر بالأعمال، وأن الأعمال المطلوبة منه ما بيكون فيها شخص غيره، هو راح يكون فيها، هو راح يسأل عنها. وآفة هذا الأمر التسويف، إذا سوف بالأعمال صارت الإشكالية
1: وضاع.
0: نعم، فذلك ما حصل التقوى. فذلك لابد أن يستشعر ويراقب الله تعالى في سره وعلنه، هذا أول أمر. الأمر الثاني، لابد أن يجاهد هذه النفس. النفس بتحب الآن طول الأمل، بتحب الآن الأماني، بتحب التأجيل، بتحب الآن أنه أنا يعني أبتعد عن الأمور اللي فيها مشقة والعبادات، فلابد من المجاهدة كذلك، والحرص على أداء العبادات في أوقاتها. أداء العبادات هي التي تولد عند الإنسان كذلك التقوى. فذلك لما نقرأ في سورة في الآية التي تتكلم عن فرض الصيام لعلكم تتقون، ولما نتكلم الآن عن الحج نجد سورة الحج بدأت بتقوى الله واختتمت بتقوى الله عز وجل. نجد أن الصلاة أردفت في كثير من المواضع أنها من ثمار الصلاة، وهي من ثمار التقوى. فإذن نلاحظ أنه إذا أردنا في هذا الحال أن العبد كيف يصل إلى هذا الأمر، كيف يربي النفس، يستشعر الرقابة. إذا ما استشعر الرقابة وعمل في علنه وغاير في خلوته، فذلك العلماء قالوا من أكثر الآفات هي ذنوب الخلوات، لأنها فيها استهان لله عز وجل، وهذا تدفع الإنسان إلى الرياء. فإذا وقع بالرياء حبط عمله في هذا الحال وما استفاد من شيء. فإذا بالعبادات، بمراقبة الله عز وجل، بمجاهدة النفس والابتعاد عن المحرمات، حينها إن شاء الله تعالى يتحصل لديه الآن ويزكي هذه النفس بحيث تكون مؤهلة أن تكون من المتقين، والعاقبة للتقوى، ويتأهل لخير زاد، هو زاد التقوى الذي وصفه الله عز وجل.
1: نعم، يعني انطلاقا من قوله تعالى وتزودوا
0: فإن خير الزاد التقوى.
1: أيها الإخوة والأخوات، انطلقت اليوم في منطقة جبل القلعة ثم المدرج الروماني في وسط مدينة عمان، وانتهاء بالمسجد الحسيني الكبير في وسط مدينة عمان، حملة معا لأردن أجمل المنبثقة عن مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. طبعا هذا الأمر له علاقة بتقوى الله تبارك وتعالى، هنالك ارتباط ما بين تقوى الله عز وجل وما بين قضية المحافظة على النظافة، باعتبار أن النظافة في الإسلام تعد سلوكا تعبديا ينطلق من مراقبة الله عز وجل، وينطلق أيضا من قضية الخوف من إلحاق الضرر بالآخرين، لأن الإسلام مبني على نفي الضرر والضرار. والتقوى أيضا تدفع المسلم للالتزام بالطاعة وتجنب الضرر والضرار وإلحاق الأذى بالآخرين. والمحافظة على البيئة وكذلك المحافظة على النظافة هما ركيزة هذا المفهوم، لأن المسلم المتقي لربه يرى أن إزالة النفايات أو وضعها في مكانها الصحيح والمعد لها عبادة يؤجر عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. كما أن تقوى الله عز وجل والخوف منه تمنع الإنسان من الإلقاء العشوائي للنفايات والذي يؤذي الناس ويجلب اللعنة له، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم وللأمر النهوي وللنهي النبوي بضرورة تجنب قضية التخلي في طريق الناس أو في ظلهم، لأن ذلك يجلب اللعنة لفاعله. بالإضافة إلى ما تقدم مستمعي ومتابعي الكرام، فإن تقوى الله تبارك وتعالى تعزز الشعور لدى المسلم بأنه مستخلف في هذه الأرض، انطلاقا من قوله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وانطلاقا من قوله سبحانه وتعالى على لسان أحد أنبيائه: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعلكم عمارا لها وحماية.

الأرض وحماية البيئة من النفايات والمحافظة على نظافتها من التلوث جزء من هذا الاستخلاف الذي سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة، لأن الله نظيف يحب النظافة، ولأن الله جميل يحب الجمال. كل الشكر والتقدير مستمعي الكرام لضيفي الكريمين فضيلة الدكتور جميل خطاطبة الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فضيلة الدكتور أحمد الكساسبة المفتي في دائرة الإفتاء العام على هذه المعلومات القيمة. والشكر كذلك موصول أيها الإخوة والأخوات لعضوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطبة المشرف العام على هذا البرنامج. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير، أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي الجمعة. الإعداد والتقديم الدكتور علي المناصير، الإشراف العام عطوفة الدكتور إسماعيل فواز الخطباء.

إليك إله العرش أرفع حاجتي.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

0: موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. مجلس النواب يعقد يوم غد أولى جلسات دورته الاستثنائية في أول دورة استثنائية للمجلس منذ انتخابه. طهران تبدأ بأعمال إصلاح وإعادة تأهيل عدد من المواقع النووية والصاروخية التي تعرضت لضربات أمريكية وإسرائيلية. رئيس الوزراء اللبناني يؤكد أن بيروت تواصل تحركاتها مع الدول الصديقة لدفع إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون الاثنين المقبل حظر استيراد منتجات المستعمرات الإسرائيلية. الولايات المتحدة تتهم الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية وتطالب بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيميائي. ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1830 حالة، بينها 648 وفاة. محليا، وزارة الأوقاف تنفذ حملة نظافة في منطقة وسط البلد ضمن برنامج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. وزارة الصحة تبدأ غدا آلية جديدة لاستقبال المرضى المحولين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتستمعون إليها في العاصمة عمان على موجة FM 93.1 ميجاهيرتز، في إربد والكرك 98.7، وفي العقبة 91.5، المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، في إقليم البتراء 96.3. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايلسات القنوات الإذاعية بتردد 11957.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرج

0: 10,000 المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 0794531740.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
3: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق قماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
6: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بـ 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 0793-13-69-192.
9: وين هالغيب يا رجل؟
10: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
9: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
10: بس أنا ما معي كاش
9: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
10: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
9: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
11: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك.

0: وركن الفريد لدى عياد 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة.

0: ده أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد عبد الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، بالتعاون مع قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، نبث على حضراتكم برنامج ورتل القرآن ترتيلا من إعداد وتقديم الشيخ توفيق ضمرة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام في برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا، والذي يذاع ويبث على إذاعة القرآن الكريم وعلى قناة أدعو عبر الفيسبوك واليوتيوب. بداية أرحب بزميلي فضيلة الشيخ عبد الله أبو غزالة. مرحبا بكم شيخ عبد الله. نستكمل في هذا اليوم المبارك شرح منظومة المقدمة الجزرية، تفضل شيخ عبد الله.
2: باب الوقف على أواخر الكلم. وحذير الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، إلا بفتح أو بنصب، وأشم إشارة بالضم في رفع وضم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى: وحاذر الوقف بكل الحركة إلا بحالة واحدة، إذا أردت أن تقف بالروم فعندها تقف ببعض الحركة. لماذا؟ لأن العرب لا تبدأ إلا بحرف متحرك ولا تقف إلا على حرف ساكن، ولا يجوز الوقف إلا على آخر حرف في الكلمة. إذا نقف على الحرف الأخير من الكلمة عندما نريد الوقف، ويكون هذا الوقوف على الحرف ساكنا، إلا وهذا هو المعتاد، إلا إذا أراد الشيخ أن يختبر الطالب ويطلب منه الوقف بالروم أو الإشمام، لأن بعض القبائل العربية كانت تقف بالروم والإشمام، فيكون للوقوف الصحيح عندنا في اللغة العربية وفي القرآن الكريم ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى هي السكون المحض، والكيفية الثانية هي الروم، والكيفية الثالثة هي الوقوف بالإشمام. السكون المحض هو الوقوف على الحرف الأخير من الكلمة من غير حركة أو شبه حركة، وقوف سكون تام من غير حركة ولا شبه حركة. الروم هو الإتيان ببعض الحركة، ببعض الحركة، أن يذهب الكثير ويبقى القليل، نقف على بعض الحركة، ولذلك هو يسمعه القريب منك دون البعيد. هو

0: الروم والاتيان ببعض الحركة بصوت الخفي، يسمعه القريب دون البعيد، مقداره ثلث الحركة ويذهب الثلثين. أما الإشمام فهو الإشارة بالشفتين كمن ينطق بالضمة لكن من غير صوت، وإشارة بالشفتين من غير أن يظهر هناك صوت. متى تكون الإشارة؟ بعيدة وليس بعد، بعيدة النطق بالحرف الأخير ساكنا. طبعا الإشمام هي هيئة ترى ولا تسمع. الفائدة من الروم والإشمام هو معرفة حركة الحرف الموقوف عليه، خاصة من الذين يقرأ بجمع القراءات، أو إذا كان هناك يقف على كلمة معينة يريد أن يبين الفاعل من المفعول حتى يكون الأمر واضحا للمستمع. الفرق بين الروم والإشمام أن الروم يدخل على المضموم والمكسور، بين الإشمام يدخل على المضموم فقط لأنه أصلا هو ضم الشفتين. الروم هو أن نأتي ببعض الحركة، القليل من الحركة لكن في حركة. الإشمام هي هيئة ترى ولا تسمع ولا يوجد فيها صوت. الروم يكون كحال الوصل، كحال الوصل المقصود كحال الوصل في المد وفي التفخيم والترقيق وفي الصفات. إذا أردنا أن نقف على الكلمة بالروم فيكون التفخيم والترقيق والصفات وكذلك المد في الحرف خاصة قبلها كحال الوصل، بينما في الإشمام يكون كحال الوقف. هناك كلمة تشبه الروم وهو الاختلاس. الاختلاس هو النطق بثلثي الحركة. حكم الوقف بالروم والإشمام هو يجوز وخاصة في الاختبار. يتضح مما سبق أن الكلمة التي آخرها ساكن أصلي سواء كان إذا وقفنا عليها فلا يوجد إلا وجها واحدا للوقوف عليه وهو السكون المحض. أعطينا شيخ عبد الله.
1: تنهر فحدث فانصب وانحر، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ها أنتم فألقه.
0: كذلك إذا كان الحرف الأخير هو حرف علة يعني حرف مد أو حرف لين كذلك نقف عليه بسكون واحد فقط.
1: خلوا

0: مهدي.
1: إذن إذا كان هذا الحرف حرفا صحيحا ساكنا سكونا أصليا أو حرف مد أو لين، نقف عليها فقط بوجه واحد وكيفية واحدة هي السكون المحض. كذلك إذا كان مفتوحا، إذا كان هذا آخر هذه الكلمة مفتوحا، فكذلك نقف عليها بالسكون المحض وجها واحدا فقط. نعم.
0: الأرض كذلك،
1: لو تقف عليها بالمتحرك يجوز هنا الوقف هنا بالمتحرك، يعني تقف الأرض حتى يسمع.
0: تمام. الأرض كذلك الحق أوتمن فليبتكن.
1: نعم، هنا وقفنا عليه الشيخ عبد الله بكيفية واحدة هي السكون المحض، لأن كل هذه الكلمات مفتوحة. احنا هذه الكلمات شيخ عبد الله لأنه نقف عليها تعليميا، نقف عليها إما بالفتح أو بالكسر أو بالضم بالحركة فقط حتى يستمع أو يعرف المستمع أن أصل هذه الكلمة مفتوح مكسور مضموم ساكن. أما إذا صار عندنا الساكن مفتوح كلاهما بالسكون المحض، أما إذا كانت آخرها مكسورا فنقف عليها، يجوز أن نقف عليها بالسكون المحض أو بالرم. أعطينا أمثلة.
0: برب الفلق.
1: برب الفلق. إحنا نقف عليها بالكسر عشان يعرف المستمع أن هذه آخرها مكسور.
0: نعم. ثم نقرأ الوجه الآخر.
1: إذا بدك قف عليها بالروم، خلاص هيك بنكون طبقنا دخل. مثال.
0: برب الفلق.
1: أيوة.
0: شر غاسق.
1: نعم.
0: بأحسن بحمد.

0: عندي علمي مستمر لجي متشابه.
1: نعم، هنا هذه الكلمات كلها مكسورة، سواء كان برب الفلق نقف عليها بالكسرة ثلث كسرة، أو لو كانت من شر غاسق نقف عليها بحركة واحدة غاسق. التنوين إذا كان تنوين كسر نقف على كسرة ثلث كسرة، وإذا كان تنوين ضم بالروم نقف على ثلث ضمة. إذن الكلمات التي آخرها تنوين كسر أو كسرة نقف عليها إما بالسكون المحض أو بالروم. ترى السكون المحض معروف، إحنا نقف بالوجه المخالف للسكون وهو الروم. أما إذا كان آخرها مضموم سواء كان ضم أو تنوين ضم ففيها ثلاث أوجه: السكون المحض، أو ثلاث كيفيات يعني، السكون المحض كيفية الأولى بالسكون المحض، كيفية الثانية بالروم، والثالثة بالإشمام. لأن هذا البرنامج يعني يبث إذاعيا كذلك، نختار أن نقف عليها بالروم، أي نأتي بثلث ضمة. هات شيخ عبد الله.
0: أحسن أحسن أحسن.
1: لا بدنا بالضم بس، أحسن.
0: أعلم. نعم. أذن، قل أذن. أحد، امرؤ. مستقر، عدو. نفقه.
1: نعم، سواء كان ضم أحسن أحسن، أو أحد تنوين ضم نقف عليها أيضا بثلث ضمة أحد. إذن الساكن أو المفتوح وجها واحد كيفية واحدة بالسكون المحض، المكسور كيفيتان بالسكون والروم، مضموم ثلاث كيفيات السكون والروم والإشمام. طبعا يستوي الحرف إذا كان مخفف أو مشدد كلاهما واحد. هذا هو الروم والإشمام. لكن شيخ عبد الله، إذا إحنا حتى نعرف أوجه الوقف على الكلمة عرفنا الكيفيات، كيفية السكون والروم والإشمام، إذا أردنا أن نعرف أوجه الوقف على الكلمة أحيانا نخلط ما بين المد وما بين الروم والإشمام. كمان مثلا يعطي في لما درسنا في الاحتمالات، إذا رمينا حجر نرد مثلا ورمينا قطعة نقد، في الروم والإشمام الاحتمالات ثلاثة بدون مد، هي السكون والروم والإشمام ثلاثة فقط. إذا أضفنا إلها احتمال آخر وهو المدود، سيأتي عندنا يصير عندنا شغلتين يعني تتحكم في الوقف الكلمة. فسنخلط الآن ما بين المد وغيره وهذه الكيفيات للوقف على الكلمة. في الحال هناك أوجه للوقف على الكلمة أو عدة حالات. الحالة الأولى أن يكون الحرف الأخير من الكلمة ساكنا سكونا أصليا، طبعا قبل ليس حرف مد. أعطينا مثال:
0: يجعل، فارغب، لا تخف ولا تحزن، لم يلد ولم يولد، فرطتم أرجه.
1: طيب احنا هنا شيخنا الفاضل ما في عندنا الا احتمال واحد او كيفية واحدة، هي لانه لم يدخل عندنا مد. اذا كان الحرف الاخير متحرك باي حركة، فتحة ضمة كسرة، ولكن قبله ليس مد، ايضا هناك سيكون احتمال واحد. اعطينا امثلة اذا كان محرك بالفتح مثلا.
0: نعم. انعمت انعمت لك صدرك، وحصل عم، استهزئ بسطت وتب.
1: طبعا ما شيخ عبد الله، ما دام مفتوحه اذا ليس هناك الا كيفيه واحده ووجه واحد وهو السكون المحض. طب بالكسر، اذا كان الحرف الاخير محرك بالكسر وليس قبله حرف مد، ما عندنا الا احتمال واحد وكيف عندنا كيفيتان السكون المحض والروم. أعطينا كل الأمثلة بالروم شيخ عبد الله.
0: نعم. لحب والشفع والوتر، نبئ وباليوم الآخر عشر. نعم.
1: طيب إذا كان شيخ عبد الله الحرف الأخير مضموم وليس قبله حرف مد. أيضا عندنا خيار

0: الأحد وهو السكون المحض والروم والإشمام. بما أنه هذا البرنامج جزء منه إذاعي وقفنا عليه كل الكلمات بالروم.
1: حاضر. نحن الثاقب الحمد وجنة ويبسط يتفيأ أحط صم أجر أعجمي وعربي ويدعو فواكه.
0: طيب شيخ عبد الله، احنا هنا في هذه الأمثلة جبنا ضمة وجبنا تنوين ضم وجبنا كذلك في الأمثلة حرف مشدد مضموم وحرف مشدد منون تنوين ضم. الآن بدنا ندخل المد مع ما سبق. إذا أدخلنا المد، خلينا ندخل المد اللازم أولا. الحرف قبل الأخير هو حرف مد وما بعده ساكن سكون أصلي فهو مد لازم. دخلنا المد اللازم مع حرف بعدي، إما يكون البعدي مفتوحا أو مضموما أو مكسورا. فعندنا هنا إذا كان مفتوحا يكون عندنا وجه واحد وهو الإشباع مع السكون المحض. أعطينا شيخ عبد الله.
1: ولا تضار صواف.
0: طيب إذا كان مكسورا فعندنا الإشباع كيفيتان بوجهين، الإشباع ست حركات مع السكون والإشباع مع الروم. أعطينا الوجه المخالف للمعتاد اللي هو الإشباع مع الروم.
1: الدواب مضار.
0: أيضا هنا جبنا كسرة وتنوين كسر. طب إذا كان هذا مضموما الحرف الأخير فعندنا الإشباع مع السكون أو الروم أو الإشمام. أعطينا بالروم.
1: نعم. والدواب جان.
0: أيضا تنوين ضم جان. أعطينا هذا. إذا كان وقفنا بالسكون مثلا فإننا نأتي بالإشباع مع السكون، بالإشمام نأتي بالإشباع مع الإشارة بالضمة بالضم بعيد النطق بالحرف الباء أو النون ساكنا. الحالة الرابعة إذا كان الحرف قبل الأخير حرف عارض للسكون حرف مد، نخف طبعا على الأخير بالسكون فيصبح أنه مد عارض للسكون أو مد لين عارض للسكون. فإذا عندنا كلمة الحرف القبل الأخير حرف مد والحرف الأخير إما يكون محرك بالفتح فبصير عندنا وجه واحد وهو السكون المحض أو كيفية واحدة وهو السكون المحض، لكن في ثلاث أوجه اللي هو العارض للسكون المد اثنين أو أربعة أو ستة، الفتح أنه ما في إلا كيفية واحدة وهي السكون المحض. بس بأوجه الوقف على الكلمة بالنسبة للمد في ثلاث أوجه: القصر والتوسط والإشباع. أعطينا الشيخ عبد الله التوسط مع هذه الكلمات مع السكون المحض.
1: الصراط المستقيم يدخلون النبيين كيف القوم.
0: هذا بعضها عرض السكون ولين عرض للسكون. طيب إذا كان الحرف الأخير محركا بالكسر فبصير عندنا كيفيتان: السكون المحض والروم. السكون المحض قلنا يعني مثله مثل الوقف بالقصر والتوسط والإشباع، وبالروم الروم كحالة الوصل لا يكون عندنا إلا القصر، ما في روم مع التوسط أو الإشباع لأنه كحال الوصل. إذا صار عندنا أربعة أوجه إذا كان محرك بالكسر، أربعة أوجه كيفيتين اللي هن السكون والروم. أما الأوجه ففي السكون ثلاث أوجه: قصر توسط إشباع، وبالروم وجه واحد وهو القصر مع الروم. أعطينا مثلا التوسط مع السكون وأعطينا أو أعطينا خلاص أعطينا وجه القصر مع الروم.
1: الكتاب الأوليان

0: الرحيم واليوم فطور الشيء.
1: طيب، إذا كان هذا العارض لسكون الحرف الأخير محرك بالضم، فسيكون عندنا 3 كيفيات، اللي هي الكيفية الأولى بالسكون، والثانية بالروم، والثالثة بالإشمام. السكون والإشمام كحال الوصل، بده يكون فيها وجه قصر أو توسط أو إشباع. السكون والإشمام كحال الوصل، كحال الوقف، سيكون فيها القصر يعني المد، القصر و التوسط والإشباع مع السكون ومع الإشمام، 3 أوجه. وأما الروم فكحال الوصل فسيكون عندنا القصر فقط، احنا بنقول عنه القصر. طيب يعني
0: حال الوصل،
1: كحال الوصل هي في حرف المد بلا شك، كما في حرف اللين بالتحقق الحرف. سنأتي بمد عارض للسكون ولين عارض للسكون مضموم، أعطينا فقط حال الروم، القصر مع الروم، لأنه السكون معروف، والإشمام كحال كمثل السكون بس الإشارة بالشفتين. أعطينا القصر مع الروم.
0: الناس نستعين داود العزيز الغفور نوم خير.
1: إذن شيخنا الفاضل، هذا في 3 كيفيات. الكيفية الأولى السكون، الثانية الروم، الثالثة الإشمام. وفي السكون 3 أوجه، قصر توسط إشباع ومثلها الإشمام، وعندنا وجه واحد بالروم اللي هو القصر مع الروم، 3 كيفيات ب7 أوجه. طيب لو كان الحرف قبل الأخير حرف مد والأخير همزة، فهذا هو المد المتصل، المد المتصل ولأنه نقف عليه بالسكون متصل عارض للسكون، بصير عندنا بنمده التوسط أو الإشباع، ما في قصر طبعا بهذه الحالة، إما بالتوسط كمتصل أو بالإشباع كعارض للسكون، واجب متصل بالتوسط أو جائز عارض للسكون، مد متصل عارض للسكون حكم الجواز بالإشباع. فإذا كان الهمزة هاي مفتوحة، هايها صار عندنا كيفية واحدة اللي هي السكون المحض مع وجه القصر والإشباع، وجهان
0: مع التوسط،
1: التوسط والإشباع. صحيح شيخ عبد الله، إذن كيفية واحدة السكون المحض ووجهان التوسط والإشباع، أعطينا واحدة بالتوسط واحدة بالإشباع، نوع يعني.
0: السماء وجيء.
1: تمام، إذن هذا مد عارض للسكون آخره همزة مفتوحة، صار عندنا كيفية واحدة بالسكون واحد مع وجهين توسط الإشباع. طب لو كان مكسور بيصير عندنا كيفيتين، الأولى بالسكون المحض والثانية بالروم. السكون المحض فيها وجهين اللي هي التوسط والإشباع، والروم كالوصل ما في عنا إلا توسط، فصار عنا كيفيتين بثلاث أوجه، كيفيتين بثلاث أوجه. أعطينا بالروم.
0: بأسمائها أولئك بالسوء سمائه.
1: طيب إحنا جبنا كسرة وتنوين كسر، صار عندنا كيفيتين، كيفية الأولى بالسكون المحض وفيها التوسط والإشباع وجهين، وكيفية بالروم وفيها التوسط فقط، إذن 3 أوجه في هذه الكلمة. طب لو كان الحرف الثالث الحرف الأخير له الهمزة مضمومة، سيكون عندنا 3 كيفيات، السكون المحض والروم والإشمام. السكون المحض والإشمام كحال الوقف، سيكون فيها التوسط والإشباع، هي 4 أوجه، كيفيتين ب4 أوجه. والروم كحال الوصل ليس فيه إلا التوسط، صار عندنا 3 كيفيات ب5 أوجه. أعطينا بالروم مع التوسط.
0: السماء جزاء سواء بريء.
1: نعم، جبنا مثال أمثلة على ضم وتنوين الضم، لأنه

مضموم صار انها السكون محض والروم والاشمام. طب اذا كان الحرف الاخير هاء ضمير، هاء ضمير هناك ثلاث اقوال يدخلها يعني بكل الحالات، الروم والاشمام او لا.

فأخذهم العذاب.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
3: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات.

0: اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
3: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-5 523 23.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية.

0: بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: بديك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور انفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء، وربنا عز وجل هو القائل برحمتي وسعت كل شيء، اللهم سعنا برحمتك واجعلنا من عبادك المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.

إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: كيف دخلت من باب العمارة؟ ألم يكن مقفلا؟ اذهب من هنا وإياك أن تعود مرة أخرى. ما هذا؟ كيف يسمح موظف العمارة لهؤلاء الناس أن يدخلوها؟
1: ماجد، ما الأمر يا أخي؟ لماذا تصرخ هكذا؟ ومن كان بالباب؟
0: إنه أحد الشحاذين كالعادة. هذا الموظف لابد أن يعاقب. لا شك أنه ترك باب العمارة لبعض حاجته، فدخل هذا الشحاذ.

0: هذا خلسة.
1: ولكن لما كل هذه العصبية يا ماجد؟
0: أو تسألين يا سمية؟ هؤلاء الشحاذون يثيرون جنوني. كل واحد منهم يستطيع أن يهدم حائطا بركلة من رجله، وبدلا من أن يعملوا لكسب رزقهم يطرقون أبواب البيوت ويشحذون.
1: نعم نعم، ربما كان ما تقوله صحيحا في بعض الحالات، ولكن لا ينبغي التصرف معهم على هذا الشكل. أين الرفق يا أخي؟
0: الرفق؟ الرفق مع هؤلاء الناس؟
1: معهم ومع كل الناس يا أخي. الرفق خلق المسلم، لأنه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قدوتنا، أليس كذلك؟
0: صلى الله عليه وسلم، نعم صحيح، ولكن
1: كان بإمكانك أن تقول له كلمة طيبة ثم تغلق الباب بهدوء، وبذلك تكون قد رفقت به وتصدقت عليه.
0: تصدقت عليه؟ وكيف ذلك؟
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة.
0: أستغفر الله العظيم، يبدو أنني أخطأت التصرف كالعادة.

0: اشرحي لي يا سمية، ما معنى الرفق؟
1: إن الرفق يعني لينا الجانب بالقول والفعل، واللطف في اختيار الأسلوب وانتقاء الكلمات وطريقة التعامل مع الآخرين، وترك التعنيف والشدة والغلظة في ذلك، والأخذ بالأسهل.
0: جميل، إنه خلق قويم، ولا شك أنه يجلب للمرء السعادة.
1: لا شك في ذلك، فالرفق عام يدخل في كل شيء، تعامل الإنسان مع نفسه ومع أهله ومع أقاربه وأصحابه ومع من يشاركه في مصلحة أو جوار، وحتى مع أعدائه وخصومه، فهو شامل لكل الأحوال والشؤون المناسبة له.
0: وهذا طبعا يؤدي إلى أحسن النتائج وأطيب العواقب.
1: طبعا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه.
0: صلى الله عليه وسلم. ولكن يا سمية، ألا تظنين أن اللجوء إلى الرفق أحيانا ينقص من قدر الإنسان، أو يكون دليلا على ضعفه كما يظن بعض الناس؟
1: أبدا يا ماجد، انظر إلى قول الله تعالى لموسى عليه السلام وهو يأمره وأخاه هارون بدعوة فرعون أطغى طغاة الأرض إلى الإسلام. قال تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى.
0: صدق الله العظيم. سبحان الله، الإسلام دين الرفق والرحمة.
1: طبعا، وكذلك كان رسول الله يعيش الرفق ويتمثل به في سائر أحواله وشؤون حياته، كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه.
0: لا شك أننا إن بحثنا في السيرة النبوية لوجدنا الرفق يتمثل فيها من البداية حتى النهاية.
1: نعم لا شك، وسنستعرض بعض المواقف التي تبين ذلك.
0: رائع.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا مع أهله. تقول عنه السيدة عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل شيء منه قط فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى.
1: وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا مع خادمه. يقول عنه أنس بن مالك رضي الله عنه: خدمت رسول الله 10 سنين، والله ما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا.
0: وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا مع الأطفال، وكثيرا ما رآه الصحابة يقبل حفيديه الحسن والحسين. وقال عنه سيدنا أنس رضي الله عنه: كان رسول الله يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح على رؤوسهم.
2: يا الله،

0: ما أعطر هذه السيرة؟
1: واسمع هذه يا ماجد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا مع السائل. يقول أنس رضي الله عنه أيضا: كنت أمشي مع رسول الله وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه فضحك، ثم أمر له بعطاء.
0: أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، عرفت خطأي يا أختي وندمت على ما فعلت مع السائل.
1: غفر الله لك يا أخي.
2: وكم أحب هذه القصة في رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معاوية بن الحكم السلمي يقول: بينما أنا أصلي مع رسول الله إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. فلما صلى النبي فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن.
0: صلى الله عليه وسلم. أما أنا فأعرف قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، فقام الناس إليه ليضربوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
1: صلى الله عليه وسلم. حتى يهود المدينة الذين كفروا به، على الرغم من أنهم عرفوه بأوصافه كما ذكرت في التوراة، عاملهم صلى الله عليه وسلم بالرفق. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا: السام عليك. ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله: فقد قلت عليكم.
2: نعم، كان صلى الله عليه وسلم يخاطب الكفار ويناظرهم ويقبل هديتهم ويعود مريضهم ويجيرهم ويحسن إليهم إذا اقتضت المصلحة ذلك.
0: أشعر أن جبلا من الحنان والرحمة يخيم على نفسي.
1: هذا هو الرفق يا أخي، جعلنا الله تعالى من أهله.
0: آمين.

0: سامر؟
1: نعم يا ماجد؟
0: كثيرا ما ترتبط كلمة الرفق في حياتنا اليوم بالحيوان، وقد تكلمنا عن الرفق بين البشر وأهميته، فهل في ديننا ما يشجع أيضا على الرفق بالحيوان؟ أم أن الجمعيات التي تأسست لذلك في عالمنا المعاصر قد سبقتنا إليه؟
1: سؤال جميل يا ماجد، بل يجب أن تعرف أن ديننا الحنيف كان سباقا لذلك أيضا. واسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض.
0: سبحان الله، دخلت النار لأنها أساءت معاملة هرة.
2: نعم يا ماجد، وعلى النقيض من ذلك غفر الله تعالى لرجل سقى كلبا كان يلهث من شدة العطش.
0: سبحان الله، ما أعظم هذا الدين.
1: وينص القرآن كثيرا على أهمية الحيوان وبيان مكانته وتحديد موقعه لخدمة الإنسان. يقول الله تعالى في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل

0: والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون.
1: صدق الله العظيم، حتى إن عددا من السور في القرآن الكريم جاءت بأسماء الحيوانات، مثل سورة البقرة والأنعام والنحل والنمل والعنكبوت والفيل.
2: صحيح، لم أنتبه إلى هذه المسألة من قبل.
0: ولذلك كله شدد العلماء يا ماجد على ضرورة الاهتمام بالحيوان والعناية به والترفق في معاملته، لأنه يؤدي دورا مهما في خدمة الإنسان.
2: الإسلام دين الرفق بالحيوان كما بالإنسان. أي سعادة ينشرها هذا الدين العظيم في ربوع الدنيا؟
1: سعادة يتمتع في ظلالها كل المخلوقات يا ماجد.

0: يا من تستكثرون الرفق في تعاملكم وتفضلون العنف والقسوة، هل رفقتم بأنفسكم؟ ستقفون بين يدي الله عز وجل وتسألونه أن يرفق بكم، فهل رفقتم بأنفسكم؟ انظروا إلى ما نحن عليه من الذنوب والمعاصي، وانظروا إلى ما نحن فيه من النعم والعطايا. أليس ذلك الرفق بعينه؟ أليس رفقا أن تكتب الحسنة بعشر أمثالها وأن تكتب السيئة بمثلها فقط؟ إن لم نتحلى بالرفق فعلينا أن نتعلمه، فلنرفق ليرفق بنا.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: وظل سعيهم إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه

مثوى لهم. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.

كان خيرا لهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله.

وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

0: ليعذبه عذابا أليما. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
11: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية

0: تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى ألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، اعرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله.

0: المندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم:
5: غيب وذو اللطائف لا يغيب،
4: نوافذ دينية.
5: غيب وذو اللطائف لا يغيب.
4: إعداد وتقديم هناء المجالي.
5: ومن

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا، نحييكم ونرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم من برنامج نوافذ دينية، حيث ما زال الحديث عن تأملات وخواطر سورة النمل، فحياكم الله.

0: إخوتي المستمعين، نحمد الله الذي جعل القرآن هدى للناس ونورا يبصر القلوب قبل الأبصار، وجعل في قصصه عبرا لا تنقضي ومعاني تجدها كل أمة وكأنها تخاطب بها اليوم. مستمعينا، الإنسان في هذه الحياة قد تبهره الحضارة أو المال أو القصور، لكن القرآن الكريم يعلمنا أن أعظم ما ينبغي أن يدهش القلب هو أن يرى إنسانا عرف ربه بعد أن كان بعيدا عنه. قصة سيدنا سليمان عليه السلام مع ملكة سبأ ليست قصة ملك عظيم فحسب، بل هي رحلة هداية، رحلة بدأت بطائر صغير. فكيف رب القرآن القلوب في هذه القصة؟ لما كان ما استوقف الهدهد العقيدة وليس الحضارة؟ كيف استطاع نبي أن يجمع بين الهيبة ورحمة الدعوة؟ أسئلة كثيرة نفتح نوافذها اليوم مع ضيفنا فضيلة المفتي الدكتور نشأت الحواري، المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذة، وتشرفت بهذا اللقاء الطيب والمبارك والجميل، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم إن شاء الله.
0: اللهم أمين. دكتور نشأت، توقفنا في الحلقة السابقة عند الحديث عن قصة سيدنا موسى، أحسنتم البيان في تلك الحلقة، بينتم مقاصد وتأملات للسورة بشكل عام، ثم الحديث عن سيدنا موسى عليه السلام. اليوم ننتقل بتسلسل الآيات إلى الحديث ومتابعته عن العلاقة بين الإنسان والكون والمخلوقات. القرآن الكريم مليء بدعوات التأمل، فماذا تخبرنا الآية 16 في قوله تعالى: يا أيها الناس علمنا منطق الطير؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتدى بأثره إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين.
0: اللهم
1: بارك الله بكم على هذه الاستضافة الطيبة والمباركة، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبكم إن شاء الله. كما تفضلت أستاذة هنا على هذا الابتداء الطيب والمبارك بآية عظيمة في سورة النمل، ونحن عندما ننظر إلى هذه السورة حقيقة تحتاج إلى نوع من التوقف والتأمل والتدبر. وكما ابتدأت بهذه الآية العظيمة وقال يا أيها الناس، هذا خطاب جميل وعظيم، أن هذا الدين وهذه الديانات السابقة والديانة والإسلام

0: الإسلام جاء أصلا إلى عموم البشرية، إلى العقل الإنساني، إلى العقل البشري. ومن هنا كان لابد من أن يكون هذا اللقاء الطيب والمبارك في هذه الإذاعة الطيبة، أن نبين أن الإسلام وأن الدين جاء لعموم البشر.
1: نعم.
0: وعلاقة الإنسان بالمخلوقات هذه علاقة وطيدة وطيبة، وسخر الله عز وجل أصلا هذه المخلوقات لهذا الإنسان لينشر العلم والرحمة والاستخلاف. وتبين هذه الآية أن الإسلام يقيم العلاقة بين الإنسان والمخلوقات على أسس من العلم والرحمة، ولا على الاستعلاء والإفساد. هذه المخلوقات سخرها الله عز وجل لنستغلها ولنستثمر هذه المخلوقات في بناء هذا الكون وعمران هذا الكون. والله عز وجل استعمرنا في هذه الأرض وجعلنا خلفاء في هذه الأرض للبناء لا للهدم. وأن هذه المخلوقات لها عالمها الذي خلقه الله عز وجل، ولها وسائل تواصل وتفاهم، يعني في لغة تناغم ما بين الإنسان وهذا التسخير الإلهي. وذكر الله عز وجل في آيات كثيرة عندما سخر الله عز وجل، عندما قال سخر لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم مثلا الليل، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الأنهار. يعني الله عز وجل سخر لنا كل شيء في هذا الكون لتكون هذا التسخير الإلهي في بناء هذا الكون. ثانيا، أن العلم الحقيقي يورث التواضع، يعني أن هذه المخلوقات خلقها الله عز وجل من أجل التواصل والتفاهم. وقد خص الله عز وجل سليمان عليه السلام بفهم منطق الطير، وهو من دلائل كمال علم الله عز وجل وسعة ملكه. وكذلك تبين الآية أن علمنا أن العلم الحقيقي يورث التواضع وشكر النعم. فلم ينسب سليمان عليه السلام، يعني لم ينسب هذا العلم لنفسه، قال علمنا، يعني أنه تعلم وأن الله عز وجل علمه هذا المنطق الطير ليكون هذه اللغة هي لغة التواصل والتفاهم حتى ما بين المخلوقات، ما بين العالم الآخر، وليس ما بين عالم الإنسان بالإنسان. وهذه دلالة عظيمة على أن الإسلام جاء لتعظيم هذه النعم. وقال الله عز وجل، ويعني في آية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه الآية جاءت ما بعد ما ذكر الله عز وجل، قبلها ذكر الله عز وجل التسخير الإلهي للإنسان. إذن هذا التسخير الإلهي أن الإنسان مؤتمن على هذا الكون، هذه نقطة مهمة جدا. ما دام الله عز وجل أعطاك وسخر لك هذه الكائنات فهذه أمانة. ولذلك عندما أعطيت الأمانة لمن أعطيت من المخلوقات؟ أعطيت للإنسان. الإنسان هو الذي الله عز وجل أعطاه هذه الأمانة، ولذلك الإنسان الكائن الوحيد الذي ائتمنه الله تعالى على هذه الرسالة وعلى هذه الأمانة لتكون هذا نبراس في هذه الحياة لبناء هذا الكون. وكان من قصة سيدنا سليمان أن سخر الله عز وجل هذا التسخير ليكون لنا في بناء هذا الكون. ولذلك الإنسان مؤتمن على هذا الكون فيتعامل مع المخلوقات بالرفق والإحسان. وهذا ما دعا إليه الإسلام عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يعني شو معنى كل شيء؟ على كل مخلوق. وهذه دلالة لأن هذا التسخير الإلهي ما جاء عبثا، وأن هذا التسخير ليس هو ملك للإنسان وحده، بل هو ملك للجميع. ولذلك قال الله تعالى في هذه الآية وإن من شيء إلا يسبح بحمده في سورة الإسراء مثلا. هذا دلالة على أن هذه الكائنات هي جاءت من أجلك أيها الإنسان، فسخرها الله عز وجل لك لتنعم بها ولتشكر الله على هذه النعم. تدلل الآية على تفوق الحضارة في الإسلام، على أن الحضارة، بناء هذه الحضارة تكون بهذه المخلوقات وهذا التسخير، لا ينفصل عن الإيمان والأخلاق. فكلما اتسع العلم الإنسان ازداد خضوعا لله ورحمة بخلقه وشكرا لنعمه. الخلاصة أستاذة، تربيتنا لهذه أو تربينا من هذه الآية على أن الإنسان ليس سيدا متجبرا على الكون، أو أنه هو هذا التسخير يتسلط به على الناس، بل هو خليفة مؤتمن فيه ويتعرف على مخلوقات الله ويحسن إليها ويستخدم هذا العلم الذي منح الله تعالى للإنسان لعمارة الأرض وتحقيق مرضات الله عز وجل. ومن

0: أعظم رسائل الآية لعصرنا الحديث أن الحضارة الحقيقية ليست في كثرة المخترعات وتقدم التكنولوجيا وغير ذلك، بل في تسخير العلم لخدمة الإنسان وحماية الكون وتحقيق العدل، مع الاعتراف بأن كل ما نملكه هو الفصل المبين، هو من الله عز وجل، لا مجال فيه للكبر والغرور والتجبر والتسلط في هذا الكون.
1: نعم، ولكن يا دكتور في زماننا هل تعتقد أننا فقدنا القدرة على الإنصات للكون؟ فقدنا القدرة على التأمل وعبادة التأمل؟
0: هو حقيقة لم يفقد الإنسان خصوصا في واقعنا المعاصر هذه القدرة بالكلية،
1: نعم.
0: ولكن في كثير من الأحيان يعني أضاعها بسبب ضجيج الحياة وانشغاله بالتقنية
1: صحيح.
0: والمادة وغير ذلك، فأصبح يرى الكون مخزونا للموارد أكثر مما يراه كتابا مفتوحا من آيات الله والتدبر بها. فالقرآن يربينا دائما على الإنصات للكون، يعني فالهدهد في هذه الآية ينقل خبرا، والنملة تحذر قومها، والطير يسبح، والسماوات والأرض تسبحان بحمد ربها. وهذا كله يدل على أن الكون كله ينطق بآيات الله عز وجل لمن أحسن التدبر والاستماع. لذلك فإن أزمة الإنسان ليست في فقدان السمع بل في فقدان البصيرة، فالله تعالى عندما قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي
1: في
0: الصدور.
1: نعم.
0: فرسالة ربوية أن المؤمن يعيش في الكون بقلب يقظ ويقرأ آيات الله في الأنفس والآفاق، ويتعلم من المخلوقات التسبيح والتهليل والنظام والعمل والوفاء، فيكون علمه سببا لزيادة إيمانه لا لغفلته. هذا هو في الأصل في العلم. وفي سياق السورة النمل خصوصا يريد القرآن أن يعيد إلى الإنسان حس الإنصات، فقد جعل طائرا يهدي ونملة تعلم. يعني لاحظي كائنات صغيرة رب أن لا نراها بيعني بي بي بأهمية، ولكنها كانت يعني قرآنا يتلى.
1: نعم.
0: وخلد ذكر هذه الكائنات في القرآن الكريم لأهمية أي مخلوق على وجه هذه البسيطة أن يستثمرها الإنسان المعاصر، لأننا حقيقة نحتاج إلى قلب يعني وإلى بصيرة أكثر مما أن نحتاج إلى مجرد شعور أو إحساس.
1: نعم.
0: يعني عالي.
1: نعم، ومن أجمل ما قيل في ذلك المقولة الشهيرة للدكتور محمد راتب النابلسي عندما قال: الكون قرآن صامت يعبر عن الآيات الكونية التي خلقها الله، وكل ما في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله من خلال خلقه.
0: نعم.
1: بينما القرآن
0: صحيح.
1: هو الكون الناطق والمقصود به آيات الله المسطورة في الكتب والذي يبين الحقائق.
0: صحيح.
1: وإنما النبي عليه الصلاة والسلام فهو قرآن يمشي، وذلك بأخلاقه بسيرته بتصرفاته. بارك الله فيكم يا دكتور. نعم، أذهب الآن إلى كثيرا ما تردد على لسان سيدنا سليمان: الشكر والفضل. نسبه لله تعالى، أول كلمة نطق بها سيدنا سليمان وداود الحمد لله، ونسب الفضل لله. ماذا نتعلم دكتور نشأت من قصة سيدنا سليمان مع النملة؟ كيف استطاعت نملة أن تجمع في جملة واحدة ما نفتقده أحيانا؟ نود البيان، بارك الله فيكم.
0: هذه يعني الإنسان دائما النعم تزداد النعم بالشكر.
1: نعم.
0: إن شكرتم لأزيدنكم. والله عز وجل عندما يعني أعطى سيدنا سليمان عليه السلام وداود عليه السلام هذا الملك وهذه الخزائن، هذه أعطيت بالشكر والحمد لله عز وجل. ويعني لاحظي إذا كان سيدنا سليمان تبسم لنملة، يعني تخيل أن اليوم يمكن يصعب على الإنسان أن يتبسم لأخيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة.
1: نعم.
0: وقال: تصدقوا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني
1: نعم.
0: دلالة على أن يعني هذه البسيطة أو الشيء التي يمكن أن نراه من المحقرات هي تكون عظيمة عند الله عز وجل. كذلك بالذنوب والمعاصي، عندما نرى الصغيرة نراها يعني صغيرة. لا، دائما قالوا لا تنظر إلى عظم الصغر المعصية أو أنها كبيرة أو صغيرة، ولكن انظر إلى من عصيت. هذه دلالة على أن لا تهاون في أي شيء صغير حتى التبسم. يعني النبي

0: عليه السلام لما
1: عليه
0: قالت
1: السلام.
0: عنه عائشة، قال كان رجل من رجالكم، ولكن كان بساما، يعني دلالة على أنه تميز، وهذا التميز البسيط لكن أعطاه قدر عظيم. ومن هنا هذه الآية العظيمة تؤكد أن ما كان لم يكن شيء صغير إلا وله أهمية عظيمة وكبيرة. هذا في النظر صغير، ولكن في العمل يكون كبير. وعندما قال الله عز وجل في هذه الآية: وحشر لسليمان وجنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل. شوف يعني الآية ذكرت عن نملة، قالت
1: نعم،
0: نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده
1: وجنوده.
0: وهم لا يشعرون. شوف لاحظي هذه الآية تحتاج إلى تدبر، وهم لا يشعرون، يعني نملة التمست العذر، يعني التمست العذر. ونحن اليوم احنا بنقع في احيانا كثير من الاشياء نحاول ان نبرر، ولكن لا نجد يعني من يصغي الينا في التبرير. احيانا بعض المواقف يمكن ان تكون من غير يعني، ولكن شوف النملة اعتذرت والتمست العذر لسيدنا سليمان، حتى لو داسوا عليها كانت التمست لهم العذر بحيث انهم لا يشعرون، لان احنا يعني كائن صغير وهذا كائن كبير قد لا يرانا. ومن هنا تبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي اوزعني ان اشكر نعمتك. ما علاقة الشكر النعم على قول هذه النملة؟ دلالة على ان الله عز وجل وضع هذا التناسق ما بين الانسان والحيوان. حتى النبي عليه الصلاة والسلام عندما امرنا بذبح البهائم والتقرب بها الى الله عز وجل قال: ان تقودها الى الموت قودا جميلا، او احسن القتل كما روي في الصحيحين. لذلك بمعنى أن الآية أو التقدير لهذا الخلق وهذا الكون وتقدير من الله عز وجل. إذا كان سيدنا سليمان عندما نظر عليه السلام نظر فتبسم لها ضاحكا، يعني فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. علاقة الحمد والثناء على الله عز وجل بهذه النعم هي دلالة ودروس تربوية وحضارية. وحشر لسليمان وجنوده من الجن والإنس،
1: والطير.
0: هذه دلالة على أن القيادة المنظمة، يعني يدل على أن الجيش كان منظما يسير بجيش بانضباط، ونجاح الأمة دائما تتعلق بالانضباطية والمسؤولية العظيمة. وثانيا لم يعني تنظر النملة وغيرها، بل بادرت إلى تحذير قومها، فذلك دعوة إلى تحمل المسؤولية والمبادرة في حماية المجتمع. شوفي يعني النملة قائدة ودعت من معها أن يبتعدوا عن جيش سيدنا سليمان. وثالثا العدل وحسن الظن، يعني دائما زي ما حكينا الآن التمست العذر، قالت نملة احنا الآن نتعلم نتكلم عن ليس عن سيدنا سليمان عليه السلام، بل الآن نتعلم كيف هذه النملة علمتنا هذه الأعذار، علمتنا هذه الحس بالمسؤولية، علمتنا القيادة المنظمة أن كان معها يعني عدد من النمل، وأيضا كذلك تواضع القائد. يعني لاحظ سيدنا سليمان عندما نظر إليها يعني لم يغضب بل تبسم لها من قولها، فتبسم ضاحكا من قولها، فكان رحيما متواضعا. وشكر النعم دائما الإنسان لم يقف سليمان عند الإعجاب بقدرته على فهم النملة، بل رد الفضل لمن؟ لله. يعني ما ادعى لنفسه أنه هو يفهم على الحيوان ويتكبر ويتجبر على الناس ويتسلط على الناس بفضله وعلمه، بل بفضل الله عز وجل وعلم الله عز وجل لسيدنا سليمان عليه السلام. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. دائما الإنسان عندما يقول هذا من فضل ربي، عندما الإنسان يأتيه من النعم يجب أن يشكر الله. إذا كيف نربط هذا الواقع أو هذه الآيات بالواقع المعاصر؟ حقيقة تعلمنا هذه الآية أن المجتمع الناجح لا ينبني بالقوة بل بالنظام والتحمل المسؤولية والتعاون واحترام الضعفاء. وكما استمع سليمان عليه السلام إلى نملة صغيرة، فإن القائد والمربي والمسؤول يجب عليه أن يسمع من الصغير قبل الكبير، وأن يحسن الاستماع ولا يحتقر فكرة أو نصيحة لصغر قائلها مثلا. ورسالة القصة أن الحضارة الحقيقية تقوم على قيادة رحيمة ومجتمع متعاون وقلوب شاكرة لله عز وجل. نرجع إلى كل فضل إلى إلى إلى إلى الله عز وجل الذي أنعم علينا بهذا الكون.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. إذن

0: سورة من 92 آية تحدثت في آية واحدة فقط عن النملة، لكن هذه الآية بكلماتها التي لا تنفد أبدا هي تتحدث عن تنظيم، تتحدث عن حكمة، وتتحدث عن علم، تعلم الإنسان والبشرية من هذا النظام المغلق لهذه النملة في مملكتها وفي سيرها وفي تنظيمها. ليأتي بعد ذلك يا دكتور الحديث عن طائر، والحديث عن مخلوق آخر صغير من مخلوقات الله، نتحدث هنا عن الهدهد. حين نقرأ الآيات نجد أن القصة تبدأ من مخلوق صغير وهو الطائر، والقرآن لا يذكر شيئا إلا لحكمة. السؤال: ما الرسالة التي يريد القرآن الكريم أن يغرسها في نفوسنا حين يجعل بداية هداية الأمة كاملة في زمن سيدنا سليمان كانت على يد طائر؟ تفضل.
1: القرآن الكريم يريد منا أن يربي أو يربي فينا القرآن أن يجعل الهداية على يد من يشاء من خلقه.
0: نعم.
1: وأن العبرة ليست بحجم الوسيلة، يعني كهدهد أو نملة أو غير ذلك، بل بعظم الرسالة وتوفيق الله عز وجل. فقد جعل الله بداية هداية مملكة سبأ على يد هدهد صغير. يعني هذه دلالة واضحة وإشارة أن الإنسان لا يعجز مقابل الصعوبات والعقبات. أنا دائما أقول ليس هناك عقبات أو صعوبات، ليس هناك عوائق، بل أنت العائق إذا أردت أن تضع لنفسك. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن التفاؤل والأمل مرتبط ليس بالماديات بقدر هي ما هي مرتبطة بالمعنويات والإيمان. فهذه قضايا أن الإنسان لا يستصغر شيء ولا يحتقر أي شيء، ونتعلم من ذلك أن كل إنسان قادر على أن يكون سببا في الهداية بكلمة. يعني روي عن الإمام الذهبي أنه تأثر، كان إماما للمحدثين، بكلمة أن شيخه قال له أن خطك يشبه خط المحدث الفلاني، فتأثر بهذه الرواية وأصبح وإمام للمحدثين. كذلك إمام البخاري تأثر بكلمة عندما يعني قال له أحد الشيوخ من شيوخ البخاري، قال له لو جمعت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام بين دفتيك القرآن الكريم، فوقع في نفس البخاري فجمع الصحيحين وأصبح كتاب الصحيحين من أعظم الكتب الموجودة الآن في تراثنا الإسلامي. هذه دلالة على أن لا نحتقر أي شيء صغير يمكن أن يكون له أثر كبير في تاريخ أمة بأكملها، وأن الله ينصر دينه بأضعف الأسباب ليبقى الاعتماد على الله. يعني ليس الأمر بالكبير أو بالصغير، بل بعظم بل بالإيمان بالله عز وجل والاعتماد على الله عز وجل هو الذي يجعل من الصغير كبيرة ويجعل من الكبير صغيرة إذا أراد الله عز وجل. دائما الإنسان يربط النصر والحياة والتجاوز هذه الحياة بتفاؤلي والأمل بالله عز وجل. الإنسان يجب أن يكون مرتبطا متعلقا متمسكا بحبل الله عز وجل.
0: نعم.
1: وأن القيمة الحقيقية للإنسان ما يقدمه لدينه وأمته، لا في منصبه ومكانته. هذه المناصب ليست هي تشريف بقدر ما هي تكليف حقيقة، وهذا الذي نسعى إليه ونذكر الناس به، أنك جئت إلى هذه الأمانة لتؤديها، لا أن تجعلها سبب شقاء لنفسك ولغيرك.
0: نعم.
1: وفي واقعنا المعاصر يحتاج كل فرد أن يدرك أنه شريك في حمل رسالة الخير، فالمعلم والأب والأم والطالب والإعلامي، ونحن كذلك الآن وصانع المحتوى، كل إنسان يكون سببا لهداية وإصلاح المجتمع. نحن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن أو المسلم على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتينا من قبله. يعني نحن جند، نحن عدة في هذا الوطن، في هذا البلد، في هذا الدين، في هذه العقيدة، أن نحاول أن نعطي رسالة واضحة للأمة وللإنسانية جمعاء، أن جئنا للهداية والرحمة. وهذا ما أكدت عليه رسالة عمان عندما جعلت المسؤولية حفظ صورة الإسلام ونشر الوسطية والاعتدال، لا تقتصر يعني على العلماء، بل يشترك فيها كل مؤسسات، يسهم بالحكمة والعلم والخير.

0: خلق الحسن والحوار الراقي. يعني نحن سفراء أي إنسان، وهو مش مطلوب مني أنا
1: صحيح
0: كدكتور نشأة في مفتي إدارة الإفتاء، نحن أصحاب رسالة بديننا وعقيدتنا ووطننا، يجب أن نكون أصحاب رسالة، نحن سفراء أينما حللنا وأينما ارتحلنا.
1: نعم
0: فرب كلمة وعمل وتصرف يعطي لك انعكاس أو انطباع، إما أن يكون سيئا وإما أن يكون حسنا، فنعطي الصورة دائما الحسنة والطيبة هي التي تجمعنا. فنحن ننظر إلى مثلا إلى سورة النمل عندما نرى كلمة صادقة، يعني هم لا يشعرون مثلا، وموقف مخلص عندما نظر إليه سيدنا سليمان إلى النملة، يفتح الله به قلوبا ويغير به مجتمعا،
1: نعم
0: كما كان الهدهد مثلا سببا في هداية أمة. يعني لاحظ ملك السبأ التي كانت، يعني هدهد يجول ويصول، الذي لفت انتباه الهدهد أنهم كانوا يسجدون للشمس.
1: نعم إذا العقيدة قبل الحضار.
0: أيوة أحسنت.
1: نعم
0: ومن هنا كان يعني هذا الهدهد سببا لهداية مملكة بأجمعها. ونحن لا نتهاون بصغر ما نعمل به، بل بالعكس نحن الأهم، نحتاج إلى نوع من الإخلاص، ونحتاج إلى الإرادة والعزيمة، والنتائج على الله
1: نعم
0: عز وجل.
1: وكأنك هنا تقول دكتور نشأت، ليس المهم كم نملك من إمكانات، بل ماذا نصنع بما آتانا الله. قد يكون
0: صحيح
1: الإنسان غير معروف عند الناس، ولكنه عند الله صاحب رسالة.
0: كما قلت، يعني سيدنا إبراهيم عليه السلام كان فتى، ولكن عند
1: نعم
0: الله كان أمة.
1: نعم
0: نعم
1: جميل.
0: نعم
1: ولعل ما يلفت الانتباه هنا دكتور أن الهدهد قال كلمة جميلة من الكلمات التي عبر بها القرآن الكريم، أحط بما لم تحط به. قد يستغرب البعض كيف يخاطب طائر نبي من أنبياء الله بهذه العبارة، فالسؤال يا دكتور، كيف فهم العلماء هذا الخطاب؟ هل فيه جرأة مذمومة أم أنه من تمام الأدب؟ تفضل.
0: ذهب المفسرون، وهذا بإجماع المفسرين، إلى أن هذا القول ليس فيه يعني سوء أدب، بالعكس، بل هو من تمام الأدب والصدق في تبليغ الحق.
1: نعم
0: الإنسان يقول قولة الحق، ولو يعني كما قال الله عز وجل وصف المؤمنين عندما قال ولا يخافون لومة لائم،
1: نعم
0: فهذه الصفة واضحة، لا يخافون لومة لائم في قولة الحق.
1: نعم
0: فالهدهد لم يقل أنا أعلم منك، وإنما قال أحط بما لم تحط به،
1: نعم
0: يعني أنا يعني عندي علم لكن مش أعلم منك، ولكن عندي قدر من العلم ربما لم تحط به أنت أو لم تصل إليه أنت. ليس من باب التفاخر، بل بالعكس كان من باب أحط، يعني بمعنى رب إن أعطاني الله عز وجل بشيء يختلف عنك شيئا قليلا، ورب هذا الشيء الذي اختلفت أو الذي يعني زاد في علمي عنك، هذا جعلني أن أكون هداية وتبليغ لرسالة طيبة ومباركة.
1: نعم
0: أي اطلعت على أمر جزئي لم يبلغك إيش خبر، وهذا معنى الآية، وهذا لا ينقص من مقام سليمان عليه السلام، بل كان هذا دلالة على أننا بشر. وربنا يقول على سيدنا محمد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي،
1: نعم
0: يعني النبي عليه السلام قال إنما أنا بشر، ولكن أختلف معكم
1: نعم
0: بشيء واحد أنه يوحى إلي. وقد كان في كلام الهدهد أدب ظاهر، يعني لم يدعي عفوا العلم المطلق، بل تحدث عن مسألة محددة، يعني هو قال أنا أحيط بهذه المسألة، هذا
1: نعم
0: معنى كلمة الآية العظيمة أحط بما لم تحط به في هذه المسألة، وليس في الكليات، بل في هذه الجزئية على وجه الخصوص، وهذا أدب، بالعكس هذا قمة الأدب.
1: نعم
0: وأتبع لما قال الله عز وجل وجئتك، يعني من سبأ بنبأ يقين، يعني دلالة إقامة الدليل على صدقه وتقبل اختبار سليمان عليه السلام له بقوله سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، يعني أوش ما صادموا بالخبر، قالوا له هذا كلام غير دقيق،
1: نعم
0: قال ننظر. هذه دلالة على الأدب من الجهتين، كلام الهدهد وسيدنا سليمان عليه السلام،
1: نعم
0: وهذه دلالة عظيمة ودرس عظيم في التواضع العلمي. فالآية حقيقة تعلمنا أن الحق يقال بأدب، وأن الفضل للحق لا للأشخاص، وأن التواضع والإنصاف من أعظم أخلاق العلماء والقادة.
1: نعم، إذن العلم لا يدعو إلى الكبر وإنما إلى البيان، وأنت ذكرت
0: إلى
1: أن المؤمن،
0: التواضع، صحيح.
1: نعم، وأنت ذكرت أن المؤمن لا يخجل من قول الحق إذا كان مؤدبا، ومثالنا
0: نعم.
1: في ذلك في أجمل الحوارات مع سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة مريم، عندما كان يتحدث مع أبيه فلفظ يا أبتي، وهنالك كلمة يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، كان عنده أسلوب الأدب مع
0: الله
1: أبيه،
0: الله،
1: يا
0: آه.
1: أبتي لا
0: نعم.
1: تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، هذا أبوه كافر، ومع ذلك كان هنالك الرقي في الحوار، الاحترام في الحوار، والأدب مع البيان.
0: صحيح، نعم.
1: نعم، ثم يأتي بعد ذلك قول الهدهد في سورة النمل، نعود إلى سورة النمل في قوله تعالى وجئتك من سبأ بنبأ يقين، عبارة جميلة، لم يقل خبر وإنما قال بنبأ يقين. دكتور نشأت، هل في الكلمة منهج قرآني في التعامل مع الأخبار؟ ما الفرق بين الخبر والنبأ؟ تفضل.
0: بارك الله. حقيقة القرآن فيه بلاغة وفصاحة، ولكل لفظ له معنى مختلف ولو ترادفت هذه، لذلك وقع خلاف عند المفسرين الترادف في القرآن، هل هو جاء ترادفا؟ بعضهم، غالب المفسرين قالوا ليس فيه ترادف، بالعكس كل لفظ وإن كان شبيها بالآخر، نقول نسوة أو امرأة، فالنسوة لها معنى والمرأة لها معنى مختلف.
1: نعم.
0: نعم، وهذا هو الفرق. القرآن الكريم عندما نقول النبأ والخبر، رب ظاهر أنه يعني متشابه، ولكن وفي الحقيقة مختلف. ويفرق دائما القرآن بين الألفاظ، كما نحن في هذه الآية العظيمة يفرق القرآن بين الخبر والنبأ،
1: نعم.
0: فكل نبأ خبر وليس كل خبر نبأ.
1: جميل. نعم.
0: الخبر هو ما ينقل من المعلومات سواء كان عظيما أو عاديا، يعني خبر ليس له يعني يربى أن يكون أن، لكن النبأ يشعرك أنه خبر عظيم، هو جزء أنه فيه خبر، ولكن يعني يزداد عن الخبر أنه إيه، أنه مهم
1: نعم.
0: وأنه عظيم وله شأن كبير وأثر عظيم، ويترتب عليه من موقف لابد أن يكون له هذا النبأ. لذلك الله عز وجل نزل في سورة اسمها سورة النبأ،
1: نعم.
0: وهذه دلالة على التحذير من الوقوع، قبل الوقوع الكارثة أو وقوع المصيبة أو تأتي أزمة معينة تحذر منها، تسمى نبأ. ولذلك اقترن الله عز وجل في هذه الآية مثلا في التثبت في أكثر من موطن، كما جاء وجئتك بسبأ بنبأ يقين. لو رجعنا عندما قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق
1: بنبأ
0: بنبأ فتبينوا
1: فتبين.
0: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لاحظي دائما هذا النبأ،
1: نعم.
0: جاءكم فاسق بنبأ، وهنا جاء أيضا كذلك الآية وجئتك من سبأ
1: بنبأ.
0: بنبأ يقين، وهذه دلالة على أن لا بد هذه الأخبار التي تسمع لا بد لها من يقين، إذا شككنا بها لا يجوز لنا أن يعني نحملها على سوء الظن، ما دام أن هناك خبر فيه نوع من الأخذ والعطاء، يعني به شك، لكن لا بد أن يأتي الخبر حتى نبني عليه، لا بد أن يكون يقينا. وهذا ما علمنا القرآن وما جاء به الهدهد عندما قال الهدهد وجئتك من سبأ بنبأ
1: بنبأ
0: يقين،
1: يقين.
0: يعني الأمر ليس فيه نوع من الشك أو من عندياتي أو من عقلي أو من، لا، هذا جئت ما رأيت وما سمعت. وهنا قال الهدهد وجئتك من سبأ بنبأ، ولم يقل بخبر، لأنه ما حمله ليس معلومة عابرة، بل
1: نعم.
0: هي قضية عظيمة تتعلق بعقيدة أمة ومصيرها، وهي ما تستوجب تدخلا والدعوة إلى الله عز وجل، كما قلنا وسبق أن الهدهد لما نظر أنهم يعبدون الشمس هنا يعني اعتبرها مصيبة عظيمة، كيف
1: نعم.
0: لهؤلاء الناس يعبدون شمسا التي هي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل، بل الأولى لهم أن يعظمون من خلق هذه من خلق هذه الشمس.
1: نعم.
0: ولذلك وقوله يقين يدل على أنه لم ينقل شائعة، كما الآن نحن يسودنا
1: نعم.
0: مشكلات المجتمعات عندنا الآن، الشائعات والإعلام الذي يبني على الشكوك والظن والتحليلات التي تكون بعيدة عن الواقع، ويبدأ الناس يضجون هذه مشاكلنا الآن غالبا خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا هذا درس للذين لإخوتنا الإعلاميين، درس لنا جميعا حقيقة كيف ننقل الخبر إذا كان لابد أن يكون هذا الخبر يقينا ومدروسا، وفيه هل هذا الخبر يمكن أن يجعل لنا يترتب عليه أثر أو يترتب عليه موقف، لابد له يعني من دراسة كاملة وشاملة حتى ننقل الخبر الدقيق. لذلك نحن في واقعنا المعاصر نحتاج أن نميز بين الخبر والنبأ وبين الحقيقة والشائعة، فلا نضخم كل ما ينشر ولا ننقل ما لم نتحقق منه، كما جاء المنهج القرآني الذي أكدته يعني الآية العظيمة والتي دعت إلى العلم والحكمة والتثبت، ورفض الإشاعات والخطابات التي تكون بعيدة كل البعد عن ما يفرق مثلا الأمة ويشوه يعني الأخبار التي تكون بعيدة عن الحقيقة. المؤمن لا يكتفي بل يتحرى أن تكون أنباؤه يقينية، لأن الله عز وجل هذا أمر من الله عز وجل، وليس هي من باب إنه يعني من باب الندب والاستحباب، بل من الواجب على المسلم والواجب على يعني على أي إنسان أن ينقل الخبر أن يكون يقينا. فهذه الآية درس في الإعلام، درس أو الأخبار التي تنقل، وهذا درس أيضا كذلك لأمة بأكملها عندما ننقل هذه الأخبار.
1: نعم نعم، إذن لعلنا اليوم أحوج ما نكون يا دكتور إلى هذا الأدب القرآني، أن نتثبت قبل أن ننقل وأن نتحرى قبل أن نحكم. فكم من كلمة أفسدت بيتا أو قطعت رحما أو أشعلت فتنة من وراء عدم التيقن من الخبر والجري وراء الإشاعة. وحتى لو كان عندي أخبار، هنالك أخبار يجب أن تنقل وهنالك أخبار يجب سترها حتى يبقى المستمع في حدود الأدب وفي حدود التكافل الاجتماعي وفي حدود اللحمة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي. بارك الله فيكم. ننتقل الآن إلى الهدهد أيضا، وهو لم يتوقف عند وصف الملكة ولا عند قوتها ولا عند العمران، بل وقف عند أمر آخر، أمر يدل على أن القلب إذا امتلأ بالإيمان تغير ميزان نظره إلى الحياة كلها. الهدهد رأى العقيدة قبل الحضارة يا دكتور، في قوله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا ما لفت نظر الهدهد. ماذا تعلمنا هذه الآيات وهذا الموقف؟ زدنا من علمكم فضيلة الدكتور.
0: الله يسلمك يا رب. حقيقة تبين هذه الآية الترتيب القرآني أن قيمة الأمم لا تقاس بما تملكه من قوة وحضارة وثروة، بل ما تقوم عليه من إيمان وتوحيد وقيم. كان الأولى لهؤلاء يسجدون الشمس أن يسجدون لله عز وجل شكرا على هذا التسخير الإلهي. وهذا ما لفت الهدهد عندما نظر عند سبأ من ملك وتقدم، ثم بين أن أعظم مشكلة هو الشرك بالله عز وجل، لأن الإفساد العقيدة تفسد الحضارة. يعني دلالة على أن الإيمان هو الذي يعمر هذا الكون، وأن مهما بلغوا من العلم لابد أن ينهدم في ساعة، ما بنوه بأعوام أو بسنوات يمكن أن يهدم في ساعة ما دام هذا الإيمان أو القلب لم يعمر بالإيمان. وهذا ما لفت الهدهد في هذا الموقف، وأن الإيمان هو الأساس التي تقوم عليه الحضارة، والتقدم المادي وحده لا يكفي لسعادة الإنسان إذا فقد الهداية، وأن الإيمان لا يعادي العلم ولا العمران، بل بالعكس، بل يعظم الإيمان العمران، بل دعا إلى المحافظة عليها من خلال الأمانة والأخلاق، ليكون هذا التسخير الإلهي لهذا الإنسان. لذلك في واقعنا المعاصر تحتاج الأمة إلى الجمع بين التقدم الحضاري والقيم الروحية والأخلاقية حقيقة، فلا يكون الازدهار على حساب الهوية الإيمانية. وهذا ما نؤكد عليه دائما، بأن الحضارة لابد أن تقوم على أساس أخلاقي وروحي، وهو ما يسمى الإيماني. فالله عز وجل عندما قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله عز وجل بعث الرسل

0: ليحافظوا على هذه الحضارة
1: نعم
0: وبالإيمان، وأن يعمروها بالإيمان. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم
1: عليه
0: عندما
1: الصلاة
0: جاء
1: والسلام.
0: إلى مكة، كانوا يعني القوي يحكم الضعيف، وكان فيها من الظلم والظلمات. وانظر إلى المدينة المنورة قبل أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين الأوس والخزرج، وتقاتلوا أكثر من 40 سنة على ناقة. فانظر إلى فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة
1: نعم.
0: لأهل مكة ورحمة لأهل المدينة، وعمرت هذه المدينة ومكة كما نراها اليوم في واقعنا المعاصر. لدلالة على الإسلام يبني ويحافظ على هذا البناء ويدعو إلى الحضارة والتقدم، وهذه دلالة إيمانية على أن الإسلام يعني صحة العقيدة، وتأتي إلى صحة العلم والعمران والوسطية واحترام هذا الإنسان. فالحضارة ليست مجرد تقدم مادي، بل هي حضارة تبنى على العقيدة والإيمان، وتزين بالأخلاق، وتوجه هذا الإيمان، أو يوجه هذا الإيمان بخدمة الإنسان وإعمار الأرض. لفت الهدهد انتباه سليمان عليه السلام أولا إلى خلل في العقيدة
1: نعم.
0: قبل الحديث عن قوة الملك وازدهار الحضارة. فالإيمان يقدم صحة الإيمان العقيدة، وعلى على يعني صحة العقيدة على جميع مظاهر التقدم المادي، لأن الحضارة بلا إيمان قد تتحول إلى وسيلة للظلم والطغيان.
1: نعم. بارك الله فيكم. إذن الهدهد قدم فساد الاعتقاد لأنه أصل كل فساد، أما مظاهر الحضارة لا تعني شيئا إذا فقد التوحيد.
0: صحيح
1: نحن
0: صحيح
1: هنا
0: نعم
1: لا نقيس نجاح الأمم اليوم بما تملك من صناعة وتقدم صناعي وعمراني. القرآن يعلمنا عدم الانبهار بالحضارات الأخرى، وأن أول معيار ينبغي هو مدى الصلة مع الله، فإذا استقامت بوركت تلك الحضارة، وإذا انقطعت فقدت روحها مهما بلغت من قوة. أين ذهبت تلك الحضارات التي لم تبنى على أساس العقيدة والتوحيد ومعرفة الخالق؟ بارك الله فيكم الدكتور نشأت الحواري، نشكركم على ما قدمتم وأفدتم، زادكم الله من
0: الله
1: علمه
0: يحفظكم.
1: وفضله. شكرا جزيلا يا
0: آمين
1: دكتور.
0: يا رب. الله يحفظكم ويسلمكم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل في أن نلتقي في لقاء آخر، وأن ينفع بنا
1: بإذن
0: وبكم إن
1: الله
0: شاء الله.
1: تعالى.
0: الله
1: بارك الله
0: يحفظكم
1: فيكم،
0: وإياكم
1: جزيتم
0: يا
1: كل
0: رب.
1: خير.
0: الله يحفظكم.

0: وأنتم مستمعينا انتهى بنا اللقاء، نشكر لكم طيب المتابعة، الشكر موصول لزميل غاندي حداد، ولكم مني هنا المجالي أطيب التحيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يغيب وذل الطائف لا يغيب،
2: نوافذ دينية.
1: أغيب وذل الطائف لا يغيب.
2: إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: ومن لي

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية.

يا رب أناجيك في سري وأدعوك في جهري، فمن غيرك اللهم يسكن في فكري، إليك أنا يممت ركبي فكن معي وكن سندي، وكن سندي ربي إلى آخر العمر. سألتك يا ربي ألا يستبد بي الهوى فأغرق في بحر الضلالة والكفر، ولا تجعل الدنيا مآلي وغايتي ففيها الذي يغوي وفيها الذي

أجرني فمن إلاك يوم يجيرني وينصفني إن أنقص الغير من قدري وخذ بيدي وخذ بيدي إني ضعيف فقوني على البغي والطغيان والصعب والمر وإن غالني المكروه يوما فعافني وهبني إذا ما عادني نعمة الصبر ونور دروبي بالهداية والتقى وزين ضميري بالنزاهة والطهر فمن غيرك اللهم يلهمني الرضا فمن غيرك اللهم يلهمني الرضا ويشرح بالإيمان والهدي لي صدري سألتك يا مولاي رفقا بحالتي فوحدك تنجيني من العسر لليسر ووحدك تحميني إذا الضر مسني فسبحانك اللهم يا كاشف الضر ووحدك تؤويني إليك تكرما وتغفر لي ذنبي وتصفح عن وزري ووحدك تهديني وتمحو ضلالتي وتصلح بالغفران والعفو لي أمري ووحدك تغنيني فجودك واسع وتحفظ كفي أن تمد إلى الغير فأنت الذي يا واهبي بك أغتني وأمحو بما أنعمت غائلة الفقر ولولاك ولولاك إني في ضلال وشقوة وكنت بما أقسمت بالعصر في خسري ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها

الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن

بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله.

أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

0: منهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم

الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ

بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة،

ذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون.

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.

0: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: وما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص

0: أموال الشعب من الشعب إلى الشعب.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
0: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها

بدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم

باع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن

فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل

فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. من

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من

وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا يدخل

أولئكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله

الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم

آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله

فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف

كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة.

إيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه

تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما

ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل؟ والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن

لعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى

الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم

وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا

أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول.

أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا.

كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والمستضعفين

كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا

مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة

فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم

من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن

ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا

قتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم.

كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة

الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة،

كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره.

فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم

يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه.

يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بريئا.

أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به

فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن

ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن

نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل

يتربصون بكم. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونحن

المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي

الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا

أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون

من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك

الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله

ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض،

إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكر

المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

0: واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد.

0: بأناقة، واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا: مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقلنا إن لولا هنا تحضيضية، والتحضيض إنما يكون حسا لفعل لم يأتي زمنه، فإن كان الزمن قد انتهى ولا يمكن استدراك الفعل فيه، تبقى لولا هنا للتحسر وللتأسف وللتفجع. يعني لولا كان منك أن تذاكر فتنجح، هو سقط وانتهت المسألة. والحق سبحانه وتعالى يرشدنا إلى أن بقية الأشياء هي التي تثبت أمام أحداث الزمن. أحداث الزمن تأتي فتطوح بالشيء التافه أولا، ثم بما دونه، ثم بما دونه، ويبقى الشيء القوي هو الثابت على أحداث الزمن. وإحنا قلنا وبقية الأشياء دائما خيرها ونقايتها، وضربنا لذلك الأمثال العديدة. سبحانه وتعالى يقول: إنما أهلكت الأمم التي سبقت لأنه لم توجد فئة منهم تنهى عن الفساد في الأرض. إذن فالإهلاك إنما جاء لامتناع من يقاوم الفساد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا المثل بالبقية في كل شيء، أنها هي التي تبقى دائما أمام الأحداث. ولذلك قلنا حينما قلنا في قصة شعيب: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. بقية الله خير لكم. معنى بقية الله خير لكم لأن نقص المكيال والميزان يريد أن يزيد التاجر ما عنده ويستقل ما يبقى، يقول له لا، البقية بعد أن توفي خير لك من إيه؟ من ذلك. ثم يقول: يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فإذا البقية لا بد أن تلحظ في أن شيئا ذهب وهو منظور ولكنه بقي وهو مدخور. يعني إن نظرت إليه فقد نظرت إليه ذاهبا، وإن حققت العلم فيه وجدته هو المذخور لك باقيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفه من سيدتنا أم المؤمنين عائشة حينما سألها عن شاة أهديت له، وكانت تعرف أن رسول الله يحب من الشاة كتفها، فضحت بكل شيء إلا جزءا من كتفها. فلما سألها ما فعلت بالشاة، قالت: ذهبت كلها إلا كتفها. إذن عائشة رضي الله عنها نظرت إلى إيه؟ إلى المنظور، وهو أن باقي الكتف بس والباقي راح فين؟ ذهب. فرسول الله يلفتها لفتة إيمان ويقين ويقول: كلها بقي إلا كتفها. كلها بقي. إذن السيدة عائشة نظرت إلى المنظور، ورسول الله نظر إلى المذكور، لأنه يؤيد ذلك بحديث آخر، وهو إيه؟ نقول إيه؟ ليس لك من مالك إلا ما أكلته

فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يبقى هو ده الإيه؟ ولذلك يضرب القرآن لنا مثلا في ذلك ليلفتنا إلى المنظور وإلى المذكور. فيقول مثلا إيه؟ والباقيات الصالحات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك إيه؟ ثوابا، وفي آية وخير أملا، وفي رواية وخير إيه؟ مرد في سورة مريم. الله، إذن لابد أن ننظر إلى أن بقية الأشياء دائما هي التي يجب أن يعول عليها. ولذلك يجي لما يجي الفتنة الحق سبحانه وتعالى عن الحياة الدنيا وعن زخارفها وشهواتها ومتعها، يقول لك والآخرة خير وأبقى، وما عند ربك خير وأبقى. كل دي يقول إيه؟ فلما يدين الأبقى يقول لك إياك أن تنظر إلى الذاهب منك، ولكن انظر إلى الإيه؟ إلى الباقي. وإذا عضت إنسان الأحداث في أي شيء، سطحي الإيمان يفجع مما ذهب، وراسخ الإيمان يشكر الله على ما بقي. ولذلك سيدنا عبد الله بن جعفر حينما قطعت رجله وهو في الطريق إلى الشام، فلما ذهب إلى قصر الخلافة قالوا له لا بد من إيه؟ من إننا نديك البنج علشان نقطع رجلك. قال والله ما أحب أن أغفل عن ربي طرفة عين، يعني يعملوها لي بدون إيه؟ بدون مركد وبدون إيه؟ فلما قطعت وأرادوا أن يأخذوها لتسبقه إلى الجنة إن شاء الله، قال إيتوا بها، فجاءوا بها فمسكها بيده، يمسك رجله بإيده ويقول اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. يبقى نظر إلى إيه؟ نظر إلى الإيه؟ إلى الباقي. يوم ربنا بيقول لك بقية الله خير إيه لكم، ثم يترقى الباقي من رزق إلى عند الله إلى أن يصلها بالباقي الأبقى، وهو الحق، والله خير وأبقى. كل حاجة، كل نعيم وكل حاجة الله إيه؟ الله خير وإيه؟ ولذلك حينما يتكلم القرآن عن مراتب ومراقي المؤمنين يقول لك أولئك هم، ناس يقول عليهم في جنة الله، في جنة الله، وناس يقول أولئك هم في رحمة الله مش في الجنة. ليه؟ أم قال لك لا، لأن الجنة باقية بإبقاء الله لها، ولكن رحمة الله باقية ببقاء الله. يبقى الهل أحسن بقى. يبقى إذن كل حاجة اسمها الإيه؟ الباقيات، الباقيات، فانظر إليه. فبيقول لولا إن كان فيه من الناس دول بقية من الخير وبقية من الإيمان وبقية من اليقين بالله، وكان ينهوا عسى الفساد دي، كانوا منعوا إن نخسف بهم الأرض أو نغرقهم أو إلى إيه؟ أو إلى آخره. والبقايا في كل الأشياء هي نتيجة الاختيار والاختبار. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. إذن فالبقاء زي ما احنا نقول دلوقتي، البقاء لمن؟ للأصلح. البقاء للإيه؟ للأصلح. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. إذن مهمة منهج السماء إيه؟ يملي منهج السماء. أمنهج السماء جاء ليزيد لله ملكا؟ أبدا. ليزيد لله صفة من صفات الكمال؟ أبدا. لأنه بكل صفات الكمال خلق، كل صفات الموجودة الكمال بها خلق، فهي موجودة. يبقى إذن المهم إيه؟ أن تصلح حركة الحياة وتصلح حركة الأحياء. يبقى المسألة ضررها عائد على مين؟ على المكون أم على المكون؟ المكون، المكون ده بكماله ولا أبدا أحد. ولذلك اقرأ إن شئت والسماء رفعها، أي بلا عمل، ووضع الميزان، وشايف الأمور مستقرة. ليه؟ عشان لا تطغوا في الميزان. تشوفوا مدام دي أمورها كده مستقيمة كده، عايزين بقى تعدلوا الكون في الأمور الاختيارية، فامسكوا الميزان بإيه؟ بدقة. ليه؟ لأن الميزان انعوج يفسد حركة الحياة. ليه؟ لأن معنى عوجة الميزان أن الإنسان الكادح الذي يعرق يجي واحد عواطلي ياخد خيره، ومدام أكل بغير

تعب استمرأ هذا ورآه غيره يطرف بلا تعب وبلا عرق يوم يعمل ايه؟ يعمل زيه. تبقى الحكاية كلها عايشة ايه؟ عايشة بلطجة. يوم اللي عنده قدرة على العمل يوم يقول لك يكفيني ان اعمل على قدر حاجتي، ما هي مش ثمرة عملي غير مصونة. لو ان ثمرة العمل مصونة بالعدالة وبعدم الذل كان كل واحد يعمل ايه؟ كان كل واحد يقبل على حركة الايه؟ على حركة الحياة. لو نظرت حتى إلى العبادات وجدت الإسلام حينما بني على 5 أركان أولها إيه؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وتلك كما قلنا يقولها الإنسان في عمره مرة واحدة وآمن وخلاص انتهت المسألة. طيب وبعدين إيه الركن الثاني؟ الصلاة. الصلاة دي بكل يوم 5 مرات. طب والزكاة؟ الامكان اني فقير ما عنديش ما ازكي به، يبقى يسقط الركن عني. يبقى فيه فرق بين اركان الاسلام واركان المسلم. هي ركن من اركان الاسلام يجب لكل واحد انه يعتقد ان الزكاة ركن، انما اللي مش غادر ما بقتش ركن الاسلام ما عندوش. طب مريض ولا يستطيع شيء يصوم برضو الركن لازم. طب ما عندوش استطاع يحج يبقى سقط عنه. ماذا بقي اذا من الاركان؟ ما فيش الا هي الصلاة بس. ولذلك قال هي ايه؟ عماد الدين. الله قال لك ولأنها هي العماد والباقي قد يسقط لم يحرم الله مقيم الصلاة من بقية الأركان في الصلاة. ليه؟ أم قال لك مش الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله بتقوم تقولها في العمر مرة؟ لا دي أنت هتقولها في كل صلاة. يبقى حققت الركن الأول. طيب والزكاة؟ أم قال لك إيه وأنت بتزكي بإيه؟ مش بتزكي بالمال من عندك والمال نتيجة العمل؟ أيوه العمل فرع الوقت، يبقى أنت تزكي ببعض المال هي. والمال اللي بتزكي عنه نتيجة إيه؟ العمل. والعمل جاي منين؟ من شغل الوقت بالحدث الفعلي. خلاص؟ هي الصلاة مش بتاخد من بعض المال، لا ده بتاخد الوقت نفسه. يبقى تاخد اصل الايه؟ الزكاه بتاعته من مين؟ يظن الناس ان هو هيتعطل عن شغله، نقول له هو زي ما بيظن الظن ان لما بيطلع قرشين من الزكاه بتنقص الايه؟ بتنقص الفلوس اللي عنده. نقول له لا، وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاه تريدون بها وجه الله فاولئك هم الايه؟ المضعفون. ده اللي بيضعف، يبقى في ظاهرها انها ايه؟ نقص، وفي باطنها انها ايه؟ فاذا ضحيت بالوقت اللي بتاخده للصلاه، ان استغرقت الصلاه في مجموع اوقاتها 5 ساعات، الساعه دي انت اختصرتها من عملك. يبارك الله لك في الطاقه في الساعات الباقيه بركه تعوضك فوق ايه؟ فوق ذلك. طيب يبقى فيها زكاه بايه؟ بالوقت، مش بالمال الناشئ عن الوقت، لا بالوقت نفسه. طيب وفيها صيام؟ قال لك ايوه فيها صيام، لان هو الصيام ده انت بتمتنع في الصيام عن شهوتك البطن والفرج، انما بتتحرك ولا لا وبتعمل ولا لا؟ اهي الصيام بتمتنع عن دول وعن شيء ازيد، يبقى امسكت عن اشياء كثيره اكثر من امساكك عن مين؟ عن الصيام. طب والحج؟ كل ما تقف عند في المسجد وتيجي تصلي بتتجه لمين؟ الى بيت الله. يبقى إذن فيها كل الأركان. ولذلك قلنا سابقا إن لأهمية الصلاة هي الباقية مع الإنسان إلى آخر رمق في حياته، إلى آخر رمق. إن ما قدرش يصلي واقف بيصلي قاعد، مش قاعد يصلي إيه نائم، إن ما قدرش يحرك يصلي برموش عينيه، إن ما قدرش يخطر أفعال الصلاة على إيه؟ الله دي مسألة إيه؟ ولذلك قلنا أن الصلاة قد أخذت أهميتها في التشريع على قدر أهميتها في التكليف. ليه؟ قال لك كل تكليفات الإسلام إنما جاءت بواسطة الوحي، إلا الصلاة ما جاتش بالوحي إنما جاءت بالمباشرة من الله. وإحنا ضربنا مثل ولله المثل الأعلى، قلنا إذا كان هناك رئيس ومرؤوس والرئيس عنده أمر مهم يقوم ايه؟ امر مش مهم بيعمله روتيني، يروح في الورق ويروح مش عارف ايه، وبعدين يتكلم وسلم ودفتر واستلام وبتاع، ويمكن يتركن. طب وان كان مهم شويه يعمل ايه؟

يروح مكلم صاحب الشأن في التليفون يقول له جاي لك مثلا معاملة صفاتها كت كت كت يعني معناها ايه اعتني بيه. طب وكانت اهم شوية بقى جاي من حتة تانية عالية قوي يقول له بقى تعالى عندي دلوقتي احسن انا عايزك ويروح مسلمه المعاملة كده ويقول له خذ المعاملة دي يبقى ايه ويعملها من قبل ما يروح المكتب يعملها وهو ماشي في الشارع وهو ماشي على ما يروح المكتب يكون خلص الشغل. الله. فكذلك الصلاة استدعى الله رسوله إليه ليفرض عليه الصلاة وتحية أمة محمد صلى الله عليه وسلم نظرا لأنها شرعت في قرب محمد من ربه جعل الصلاة المفروضة في القرب وسيلة لقرب أمته جميعا. تبقى هي دي الباقية ولا مش الباقية؟ هي دي الباقية. ولذلك الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه أقبل على القول فقال أي آية في كتاب الله أرجى عندكم؟ أرجى يعني تدينا رجاء، تدينا أمل، تدينا طمأنينة، تدينا بشرى إن إحنا برضو هنبقى كويسين وربنا هيقبلنا ويغفر لنا ويرحمنا. أي آية في كتاب الله إيه أرجى عندكم؟ سؤال من الإمام. فقال بعضهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. صحيح تدي رجاء ولا ما تديش؟ تعطي رجاء. فقال الإمام حسنة وليست إياها. برضو دي حلوة منكم إنما مش إيه؟ مش هي يعني. فقال بعض القوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور. قال حسنة وليست إياها. برضو حلوة إنما مش إيه؟ إنما مش هي دي. فقال بعض القوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال حسنة وليست إياها. ما كل ده إيه فيها رجاء صحيح إنما مش هي اللي فيه مش هي اللي عنه. فقال بعض القوم والذين وقال الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله. قال حسنة برضو وليست إياها. فأحجم القوم كل ما يقول لهم حاجة يقول له هي كويسة منك دي إنما مش هي. طيب فأحجم القوم يعني إيه؟ سكتوا ولم يتكلموا. قال الإمام رضي الله عنه وكرم وجهه ما بالكم يا معشر المسلمين يعني سكتوا ليه؟ زي ما الواحد يكون بيكلم ناس ويسكتوا منه كده يقول انتوا مالكم بل ايه اللي حصل؟ ما بالكم يا معشر المسلمين ايه يعني؟ قالوا لا شيء والله ما عندنا شيء غيرها ما عندناش يعني. قال شوف بقى التشويق كن يقول دي حسنة بس مش هي ودي حسنة بس مش هي ودي حسنة بس مش هي. شوف التشويق بقى قد ايه بقى يبقى كلهم عملوا ايه؟ اشرأبت اعناقهم وارهفت اذانهم عشان يشوفوا ايه الحكاية دي اللي ايه. قال سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارجى آية في كتاب الله قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إلى آخر الآية. دي إيه؟ أرجى آية. يا علي إن أحدكم لا يقوم من وضوئه يعني يتوضأ فتساقط عن جوارحه ذنوبه. تساقط يعني تتساقط. عندهم لما فعل يبتدي بتاءين اثنين يقوم يكتفي بايه؟ بتاء واحده. ان احدكم لا يقوم من وضوءه فتتساقط ايه؟ من حول جوارح ذنوبه. فاذا اقبل على الله بوجهه وقلبه لا ينفتل يعني ما يتلفتش الا وقد غفر الله له كل ذنوبه كيوم ولدته أمه.

فإذا أحدث شيئا بين الصلاتين فله ذلك. ثم عد الصلوات الخمس واحدة واحدة فقال بين الصبح والظهر، يعني إذا أحدث ذنبا بين الصبح والظهر، وبين الظهر والعصر، وبين العصر، وبين المغرب، وبين العشاء والفجر، خلاص له مثل ذلك. ثم عد كل الصلوات ثم قال يا علي إنما الصلوات الخمس بالنسبة لأمتي كنهر جار بباب أحدكم، أولو كان على جسد واحد منكم درن ثم اغتسل في البحر خمس مرات أيبقى على جسده شيء من الدرن؟ قال فذلكم والله الصلوات الخمس لأمتي. تبقى هي دي البقية اللي بتفضل وانا لحد ما تغرر الروح، وهي اللي دائمة، وهي التي ايه لها هذه الايه هذه الآثار. يبقى إذن لو نظرنا إلى الأعمال لوجدنا كل عمل له مجاله في عمره إلا مجال الصلاة، فمجالها كل عمر الايه كل عمر الايه الإنسان. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. وهل جعل الله أمة محمد خير الأمم؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ عشان إيه؟ ما هي عنصر الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ولذلك كانت أمة محمد هي خاتمة الأمم اللي ما يجيلهاش نبوة بعد كده، ما يجيلهاش رسالة بعد كده. ليه؟ قال لك لأن الرسالات كانت تأتي حينما يضع الله المنهج لأول الخلق في النفس الإنسانية، يكون الإنسان منعته في ذاته يعمل الذنب ثم يتوب من نفسه على نفسه ويرجع ويوبك نفسه ومش عارف ايه ويرجع، دي النفس الايه اللوامة. طب فإذا من ما استقر أمره على المعصية وبقت نفسه أمارة بالسوء ما عادش لوامة خالص، يقول له المجتمع حوله يعدلها. طب فإذا فسد المجتمع أيضا في لا هي فيه مناعة ذاتية في ذاته ولا في المجتمع، قال لك لازم السماء تتدخل بقى. إلا في أمة محمد فقد أمنها أنه سيظل فيها إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة من يدعو إلى الخير ومن يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر. ولذلك لم يوجد فيها أنبياء بعد رسول الله، ولذلك يقول الرسول تأكيدا لذلك علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. اوعوا تفتكروا العلماء هم اللي انتوا عارفينهم منهم، العلماء دول كل من يعلم حكما من أحكام الله عالم به وعليه أن يبلغه يبقى عالم به، مش هم العلماء اللي قاعدين علشان يقولوا كذا، لا أبدا. كل من علم حكما من أحكام الله دعا الله رسول الله له، قال نضر الله امرأ سمع مقالت فوعاها وأداها إلى من لم يسمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ولذلك هناك ايه واسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذا ايه في السبت اذ تاتيهم حيتانهم ايه سرا ويوم لا يثبتون لا تاتيهم مش عارف ايه. واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا، قالوا معذره الى ربنا، يعني احنا بننهى معذره. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بإيه بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون إلا قليلا ممن أنجينا منهم. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يبقى إذن في عنصرين اثنين، العنصر الأول إن ما فيش منهم طائفة تنهى عن الفساد، العنصر الثاني إيجابية ثانية دي

سلبيه، انما في ايجابيه تانيه. المطرفين بقى يا اخي ايه، يفتحوا باب الطرف على ايه، على مصراعيه. وما دام فتح باب الطرف على مصراعيه ديا المذله بتاعه البشر، باب الطرف اتفتح، وانسان امكانياته لا تترفه في المجتمع يحب يعمل ايه بقى، يزود امكانياته، يسرق، يرتشي، يغصب. كل المسائل دي بتنشأ من ايه؟ من ان الانسان رأى مترفين يتنعمون بنعيم امكانياته لا تؤهله اليه، وما قدرش يضبط نفسه عنه، فعمل ايه؟ فحب يجيب له امكانيات. يجيبها من ايه؟ يجيبها بالايه؟ بالسرقة وبالايه؟ وبالظلم. يبقى دي أمر. يبقى اذن، ولذلك هناك واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها. بس خدوا بالكم ان الناس بتفهم الآية على غير وجهها، فاهمين ان الفسق نتيجة الامر. يقول لك امرنا مترفيها ففسقوا، لا، امرنا بما نأمر به، وما وبأي شيء يأمر الله. ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الامر مش كده ولا لا؟ يبقى ايه، امرنا مترفيها اي بمنهجنا، مش كده؟ طيب، وكان من نتيجة الأمر لأنهم مختارين عملوا فسقوا، فلما فسقوا حق عليهم القول. يبقى الفسق نتيجة الأمر ولا نتيجة مخالفة الأمر؟ نتيجة مخالفة الإيه؟ نتيجة مخالفة الإيه؟ الأمر. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. كلمة ظلموا كأن مادة الطرف اللي هم خدوها ديا جاية من إيه؟ جاية من الظلم، يعني من عرق الغير، يعني من حق الغير. مش اترف كده زي ما بيقولوا من بتع دراعه، لا. كلمة ترف معناها النعمة، فرف الرجل يترف، زي فرح يفرح، بقت عنده نعمة. فيه بعد كده اترف، وفيه ايه، اترف. يبقى ترف واترف واترف. ترف يعني بقت عنده نعمة يتنعم بها، هذه أول مرحلة. أترف أطغته النعمة، أطغته الإيه؟ ونسي المنعم، خد النعمة من إيد ربنا وقعد إيه؟ يعصي بها ربنا، يبقى أترف. يوم ربنا يعمل فيه إيه؟ يقول له أنت حلت لك الحكاية دي قوي، سنعينك عليها، نترفك. نترفك يعني نعمل إيه؟ نزود لك الترف، نزود لك الايه. يبقى عندنا ترف الرجل ده معقوله كويسه قوي، واترف النعمه اللي خلته ايه، يبطر ويطغى. واترف ربنا امدله في النعمه بواسع قوي قوي قوي قوي، علشان ايه؟ علشان ياخده اخذ عزيز مقتدر. ولذلك هناك الايه، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء، فتحنا عليهم ابواب كل شيء. ايوه، الرزق يجي له من هنا ومن هنا. اقول لك ده بيلعب في التراب يجي فلوس، مش ايوه خد يا اخويا. فتحنا عليهم ابواب ايه، كل شيء، حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. عشان يبقى ايه، لما تشوف واحد كده بيمسك عدوه ويرفعه كده، اوعى تفتكر انه بيهشكه، ده بيعليه كده هو علشان يجي الايه، يجي الهدر كبير. وإلا ففي حد يقدر يوقع حد من على الحصيرة؟ لازم يعليه كده. فلما نفوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا إيه؟ أخذناهم. أهي فتحنا عليهم أبواب كل شيء هي إيه؟ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، دلهم نعمة عشان تطغيهم. ولذلك لتتنبه في كلمة الفتح، الفتح كلمة تخلي نفسك كده منشرح عليها، تقول له بس خد بالك المتعلق بتاعها، أفتح عليك أم فتح لك؟ أفتح عليك أم فتح لك؟ إن كان فتح عليك إيه، وقول افهم إن النعمة دي علشان إيه تنزل، إنما فتح لك. ولذلك إنا فتحنا مش عليك، إنما فتحنا إيه لك، إنما فتحنا عليه يعني جاي له بالإيه، بالضبط. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، هم مغفلين بقى،
وكانوا مجرمين.

0: مجرمين يعني يرتكبون الايه؟ امال هيجيبوا الظلم منين؟ امال هيترقم ازاي؟ وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. ساعة ما تسمع ما كان تقول ما كان لفلان ان يفعل كذا، يعني ايه معنى ما كان لفلان ان يفعل كذا؟ يبقى فعل ولا ما فعلش؟ انما ما كانش صح، انما ما كانش ينبغي. فيه فرق بين نفي الوجود ونفي انبغاء الوجود. يعني لما يجي يقول ايه وما علمناه الشعر، بيقول على رسول الله، ما هم بيقولوا عليه شاعر، قال ما علمناه الشعر، مش ما علمناه الشعر لان طبيعته جامده مش رقيق، ما يقدرش يتناول المعاني الحلوه، ما يقدرش يجيب اسلوب كويس، لا، ما ينبغي له، ما ينبغيش ان هو يبقى شاعر، ما ينبغيش انه يبقى ايه. يبقى فيه فرق بين نفي الوجود ونفي انبغاء الوجود ونفي انبغاء. فبيقول ايه ما كان لزيد ان يفعل ذلك، يبقى ما يصحش ان هو ايه يفعله. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني ما تجيش منه دي ابدا، ما ينبغيش انها تجي منه. ليه؟ لان اللي بيظلم ده عايز ايه من الظلم؟ ما مراده من الظلم؟ مراده من الظلم انه ياخد حق الغير عشان ينتفع به، يزود وجده من مين؟ من على غيره. وربنا هيظلم الناس عشان يزود ايه؟ ده هو واهب الاشياء. يبقى اذا الظلم ما هوش مش وارد خالص. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم. القرى اللي هي اماكن السكنه، اذا سمعت ان كلاما تعلق بالمكان فاعلم ان المراد المكين، واسال القريه التي كانت حاضره البحر، واسال القريه التي كنا فيها والعيره التي ايه. يبقى ما بيسال القريه بيسال المكان ولا بيسال المكين في الايه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع

0: جميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعينا الكرام إلى آيات مباركة من آي الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.